0: مية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وهنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
1: ندى.
2: نعم.
1: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
2: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
1: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
2: مستحيل أعمل كده.
1: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
2: قصدك سيلافي؟
1: أيوة،
2: يلا بينا.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
2: أنا اسمي سارة وجوزي اسمه إبراهيم. كنت بحبه جدا وبسمع كلامه، ولما يقول هنسيب الأرض ونروح مكان جديد كنت دايما سند لي. لكن للأسف ما كانش عندي أولاد وكبرت وما بقاش ينفع أني أجيب طفل. لكن رغم فوات الأوان ربنا اداني ابن وعوض عليا بيه، وعشان كده أنا النهاردة جاي عشان أشهد أن ربنا يستطيع كل شيء ولا يعثر عليها أمر.

سارة زوجة رائعة ومطيعة، بتحب وتحترم جوزها وبيتها، ورغم إن كان عندها احتياج كبير لأنها تكون أم، لكن انتظرت وانتظرت، وكان عندها إيمان وثقة إن ربنا هيعمل كده، وعشان كده ربنا عوضها بابن رغم إنها كانت عجوزة وقت ما جالها إسحاق. ونخرج دلوقتي الفاصل ونرجع معاكم.

0: بتشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: وأهلا بيكي من تاني. ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. لازم علينا نكون عارفين إن لينا كزوجات دور كبير في بيوتنا، وكمان علينا نحترم ونقدر أزواجنا. وعشان كده ممكن دلوقتي نفكر في ثلاث أمور هعملها الوقت اللي جاي بتوضح إن أنا بقدر جوزي وبحترمه، وعلى الناحية التانية إزاي كمان أصلي علشان بيتي وعشان علاقتي بجوزي وعشان أسرتي. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة من فضلك ما تتردديش إنك ترسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la. حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لاف، واعرفي هو بيحب ايه واعملي ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصة الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

0: واليوم خوتي المستمعين هنحكي لكم عليه
1: قصة سيدنا يوسف عليه السلام. سيدنا يوسف عليه السلام هو ولد النبي يعقوب حفيد الخليل إبراهيم عليه السلام، ويعقوب هذا زاد عليه ولده يوسف وهو كبير في السن، عشان هيك كان يعقوب يحب يوسف واجد لأنه ولد الشيبة، فكان يميزه ديما عن باقي أخوته، فضل دبش ملون دبش سمح غالي ومزخرف دبش سمح واجد. ولما كمل يوسف 17 سنة كان يرعى ساعي مع أخوته من بوه، وكان ديما يتضايق من حكاياتهم وأفعالهم الشينة، فلما حكى الباتة علي يديروه أخوته اكثرت كراهيتهم له. وفي يوم من الأيام شاف يوسف عليه السلام حلم وقال لخوته: ناريت حلم ونبي نحكي لكم. ريت في الحلم هذا ان نحن نلمه في الحطب رزمة رزمة، وفجأة ريت رزمتي صبت بيناتهم وكل الرزم متاعتكم صارت تواطي قدام رزمتي. وجاوبوه خوته وقالوا له: شن تبي تقول؟ انت هتملك علينا وإلا انت سيدنا، الكلام هذا مش ممكن يصير، هو عراك تفكر انك ممكن تتريس علينا. والحلم هذا زاد كراهيتهم له أكتر وأكتر. مش هيك وبس، مرة أخرى حكى لهم حلم آخر شافه وقال لهم:

ناريت أن الشمس والقمر ومعهم 11 كوكب جو وسجدوا ليا. وحكى يوسف الحلم هذا الباتا، وباتا تضايق واجد وهزبه وقال له: شن الحلم هذا؟ معقولة يصير نا وامك وخوتك نجدولك؟ يعقوب قعد يتذكر في الحلم هذا، أما خوت يوسف فحزدوه أكثر وأكثر. وفي يوم من الأيام مشوا خوت يوسف عليه السلام يرعوا الساعي في مكان ينقال له شكيم، فنادى عليه باتا وقال له: يا يوسف عدي شور خوتك وشوفهم ورد طمني عليهم على الساعي. مشى يوسف عليه السلام حتى وصل شكيم، لكن ما لقاش خوته غادي، فقعد ينشد عليهم وعرف انهم في مكان ثاني ينقال له دوثان. وعد يوسف يدور في دوثان ولقاهم فيها. وخوت يوسف لما رو جاي عليهم من بعيد تعقدوا، وبدت عليهم نار الغيرة في قلوبهم والشر ملي راسهم، وقالوا الخوت لبعضهم: اهو جاي بول احلام، كويس هيا نقضوا عليه ونقضوا عليه احلامه، نقتلوه ونواروه في اي مكان ونحكوا لباتنا ان وحش كلاه في الطريق. اما راوبين ما وافقش على الكلام هذا، وقال الخوتة: لا ما تقتلوش شي، حرام عليك ما تقتلوش شي، يسدنا زقوف البير هذا. خوه الكبير كان يبي ينقض من يدين خوته التنين، فكر انه يعزقوه في البير هذا وبعدين يرد ويطلع منه. كل هذا ويوسف ما زال بعيد، ولما وصل صوب خوته سلوحه من عليه البشة الملون وعزقوه في البير، والبير هذا كان فاضي ما فيش مية. وبعد ما عزقوه في البير قام زو ياكلوا مع بعضهم ولا كان شي صار.

وهم جامعزين شافوا ناس تجار من قبائل الإسماعيليين جايين من الشرق ونازلين في طريق مصر ومعاهم دبش وحاجات واجدة فوق الجمال. واخترت في راس يهودا فكرة فقال الخوتة وخوم الكبير ما كانش قاعد معاهم: ايش رايكم بلاش نقتلوا يوسف ونتحملوا ذنبه؟ هذا راهو خونا من لحمنا ودمنا، ما تقتلوش، تعالوا نبيعوه للتجار هذول. خوت يوسف كلهم وافقوا على الفكرة هذه. فلما وصلوا التجار عندهم طلعوا يوسف عليه السلام البير وباعوا لهم 20 قطعة فضة، والتجار خذوه معاهم وسافروا في اتجاه مصر. ولما جاء روبين خوم الكبير يدور على يوسف في البير ما لقاش، وتأكد ان اخوته باعوه للتجار فكان قريب يجنن. الولاد عدى وين كيف حردة توش نقول الباطي، ومشى روبين وشرط دبشة من الزعل، وعشان خوته يمشوا المقلب على باطهم خذوه دبش يوسف الملون وذبحوا تيس واختصوا الدبش في دمه. ولما ردوا لباطهم وروه الدبش اللي عليه الدم وقالوا له: نحن لقينا الدبش هذا، شوف ان هذا الدبش لولدك ولا لا. وعرف يعقوب دبش يوسف فبكى وندب بحرقة وقال: ولدي، هذا دبش ولدي، يصير وحش طلع عليه في الصحراء وقتله، يا ولدي حنبكي عليك طول العمر حتى يكمل عمري يا ولدي. وزعل على ولده زعل كبير ومرضاش يتعزى من لا من عياله ولا من بناته ولا من أي حد ثاني. وشرط دبشة ولبس دبش حزن اللي انقال له دبش المسوح، وبكى يعقوب على ولده يوسف فترة طويلة.

أما يوسف عليه السلام فسافر شور مصر مع التجار اللي شروه من خوتة، وغادي باعوه لرئيس الحرس متاع قصر فرعون اللي ينقال له فوطيفار. وفي حوش فوطيفار اشتغل يوسف خدام، لكنه كان يشتغل ذمة وضمير، فنجح في كل شغلة وسكن في حوش سيدة، وربنا ديما كان معه يقويه في كل شيء يديره وما يسيبش. وسيدة فوطيفار كان ديما فرحان به وواثق فيه، وخلاه يتصرف في كل شيء في حوشه، لدرجة أن فوطيفار هذا ما كانش يعرف عن حوشه كيف ما كان يوسف يعرف ويتصرف. ومن يوم ما خش يوسف الحوش هذا ربنا بارك فوطيفار وزاد فلوسه عشان خاطر يوسف عليه السلام. أما مرات فوطيفار فكانت شينة في تفكيرها، ولما شافت أن يوسف هذا شاب أمين وشكله سمح غوت فيه، لدرجة أنها كانت تبيه يزن معاها، لكن ربنا كان ديما يقوي عزيمة يوسف وينجيه من الغلط. رفض يوسف عليه السلام وقال لها ما يصير، هذا سيدي فوطيفار راجلك بيوثق فيه ومسلمني كل شيء عنده، كيف ندير الشر هذا ونغلط في حقه؟ كيف ندير الشر هذا ونغلط في حق ربي؟ قعدت مرات فوطيفار تحاول مع يوسف مرات أخرى، لكن ما صار شيء، يوسف قعد هو يوسف.

وفي يوم من الأيام كان يوسف عليه السلام يشتغل في الحوش، وما كانش في حد في الحوش غير مرات فوطيفار. فصبت مرات فوطيفار وجت من قفاه ومسكتها من سوريتها وحاولت تخليه يدير الشر معاها، فعدى جرا وهرب منها وسيب سوريتها في يدها. ولما رت إن سيب سوريتها في يدها وهرب برا الحوش، طق عقلها وتم تتعيط على كل الناس وتقول لهم ريتوا اللي صار يوسف الخدام اللي جابه راجلي للحوش وثق فيه بيقولوا عليه أمين جاي يتحرش بيا وحاول يعتدي عليا. ولما عيطت بصوت عالي خاف وهرب مني وسيب سوريته عندي. آه وشوفوا هذه سوريته. قعدت مرات فوطيفار وجنبها سورية يوسف حتى جاء فوطيفار رجلها فحكت له الحكاية كيف ما قالتها قبل. ولما سمع فوطيفار الحكاية زعل وتعصب ومشى وحط يوسف في الحبس امتاع الملك. لكن في الحبس ربنا كان مع يوسف عليه السلام وما سيبش ونعم عليه، وكان رئيس السجن راضي عليه واجد فخلاه المسؤول عن باقي المساجين. وكان يوسف ناجح في شغله هذا لدرجة أن رئيس السجن ما كانش ينجد عليه شيء لأنه شاف أن ربنا معه.

وهيك يا اخوتي المستمعين عرفنا قصة سيدنا يوسف اللي حكيناها اليوم، شن صار معاه من هو صغير لعند ما اخوته باعوا للتجار اللي شالوه مصر، وطبعا كيف الله كان معاه حتى ان رئيس الحرس نتاع فرعون شراه. هذا كله من الله طبعا بيش يساعده وما يتمرمدش. وفي حوش فوطفار كيف كان عايش وكيف كان فوطفار يعامل فيه، لين تبلت عليه مرات فوطفار واتهماته بالظلم، وكيف انحبس والله كان معه حتى في الحبس، خلى رئيس المساجين أو رئيس الحبس هو يهتم به بدافع من الله ويخليه مسؤول على المساجين الثانيين. طبعا سيدنا يوسف في كل حالات هذين صابر ومتكل على الله وما يتكلمش ما يديرش في شيء غلط، لكن ينفذ في كلام الله ويطيح في الله في كل شيء. قصتنا اليوم إن شاء الله تكون عجبتكم، إن شاء الله في الحلقة الجاية حنكملكم باقي القصة وإن شاء الله تعجبكم حتى هي. وإذا كان عندكم أي سؤال وإلا استفسار دزونا عليه عنواننا اللي تسمعوا في آخر حلقة، ونوعدوكم إن حندزولكم جواب ونجاوبوكم عليه كل شيء تطلبوه. فخليكم معنا في الحلقة الجاية ونقول لكم سلام المسيح لكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.
1: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحا، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقا، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولا ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعا فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعا بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكا بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا الله.

أنا خايف، أنا تعبان، أنا قلقان، مش عارف أرتاح ولا أنام. يا ترى في حل للخوف اللي في حياتي ولا هفضل على طول تعبان؟ أعزائي المستمعين، عايز أقول لكم في حل. أيوة في حل، وكمان ضمان وسلام. كل ده هنعرفه في حلقتنا النهاردة من برنامجكم حروف ونغمات. معاكم جون بولس، بس تعالوا في الأول نسمع الترنيمة اللي جاية ونرجع نعرف إيه أسباب الخوف في حياتنا.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: أول سبب من أسباب الخوف في حياتنا أو نقدر نقول عليه اللي دخل الخوف لحياتنا هي الخطيئة. في بداية سفر التكوين كان آدم وحواء ما يعرفوش الخوف، ماشيين وسط الحيوانات الضخمة والطبيعة بكل جمالها بدون خوف ولا قلق ولا حيرة، يخافوا من إيه؟ ولكن فجأة وبعد السقوط عرف الإنسان الخوف، وبدل ما كان بيكلم الله خاف من الله. شفتوا إزاي الخطية هي السبب الأساسي في الخوف؟ تعالوا نسمع مع بعض الترنيم اللي جاي ونكمل كلامنا من تاني.

0: خلطه الجبنه دي نعملها ونحطها في الثلاجه في علبه مقفوله، وكل يوم نسحب منها شويه، نعمل كميه كبيره ونسحب منها شويه. انا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبه للثلاجه وعلبه للفريزر، بحيث لما تخلص دي اسحب الثانيه على طول. وادي الفلفل الرومي، وادي الفلفل الحامي، والبصل الاحمر، وهنشغل الكبه ونخلط كل دول مع بعض.
1: ندى.
2: نعم.
1: ممكن تغير المحطة عشان اسمع برنامج في الملعب؟
2: لا طبعا، انا عايزة اكمل برنامج لقمة هنية.
1: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل، يلا غير المحطة.
2: مستحيل اعمل كده.
1: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
2: قصدك سيلا بي؟
1: ايوه
2: يلا بينا.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: أحيانا كتير بيلفت النظر إن الشيء المشترك بين البشر كبار أو صغار، قادة وشعوب، رجال أعمال وموظفين، الجميع مصاب بنفس المرض وهو الخوف من بكرة والقلق من المجهول. لكن لو عرفنا إن الرب يسوع المسيح بيطمننا على بكرة وضامن لينا حاضرنا ومستقبلنا وحتى ماضينا كمان، ما تقلقش عليه، هنكون قد إيه فرحانين ومش مضطربين وما نعولش الهم وما نخافش، لأن إلهنا موجود. وده عنوان ترنيمتنا اللي جاية، ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود.

ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المستمعين، وإحنا بنتكلم عن إزاي الخوف بيضيع السلام في حياتنا. فإبليس مش عايز الإنسان في سلام، لا عايزه في سلام مع الله، ولا عايزه في سلام مع نفسه، ولا عايزه في سلام حتى مع الآخرين. علشان كده بيزرع الخوف في قلب الإنسان، وتكون النتيجة إن الإنسان بيخاف من الله فيبعد عنه، وبالتالي يخسر سلامه مع نفسه، وكمان هيخسر سلامه مع الآخرين. لكن شكرا للرب اللي هزم الخوف في الصليب وادانا السلام الذي يفوق كل عقل، اللي بيحفظ قلوبنا وبيحفظ كمان أفكارنا في المسيح يسوع. عايز ترتاح؟ عايز تطمن؟ رنم معايا وقول سلامك فائق العقول.

في آخر حلقتنا حابب أقولك إنك لازم تخاف. تقولي أخاف؟ إزاي؟ وإنت من أول الحلقة كلامك عمال يقولي ما تخافش ما تخافش ما تقلقش. أيوة أنا بقولك ما تخافش، وكمان بقولك ما تقلقش، بس هقولك تخاف من إيه وما تخافش من إيه. عايز أقولك ما تخافش على حياتك، في إيد الله. ما تخافش على حياتك وإنت مسلمها للرب يسوع المسيح، لكن خاف من أمر مهم قاله الرب بنفسه في لوقا 12. خافوا من الذي بعد ما يقتل، أي إبليس، له سلطان أن يلقي في جهنم. عرفت دلوقتي بقولك تخاف من إيه؟ خاف على أبديتك، على عمرك، على اسمك اللي ما تكتبش بسفر الحياة. علشان كده صلي معايا وقول يا رب يسوع، وأنا بعيد عنك ما عندي السلام وخايف من الأيام، لكن جاي قدام صليب بتوب وارجع واسكن في حصون الصخر اللي

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟ هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
3: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
4: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
3: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
5: تبدو مرهقنا الليلة يا ياسر، مالك؟
6: لا شيء.
5: هل تشعر بشيء؟ هل أنت مريض؟
6: لا لا يا أبي، ما هذا؟ تيقظت فيك عاطفة الأبوة.
7: فعلا يبدو عليك الإرهاق يا ياسر.
6: أبدا لم أنم جيدا.
5: لما؟
8: الليلة الماضية كانت مزعجة، الريح والبرق والرعد، لم تهدأ العاصفة إلا في الفجر.
9: ليست الليلة الماضية فقط، له عدة ليالي لم ينم.
5: لما يا مي؟ ما له؟
9: يقرأ كثيرا هذه الأيام، يظل يقرأ طوال الليل.
5: هو دائما يقرأ؟
9: ليس بهذه الكثرة.
6: شغلني الموضوع الذي نتناقش فيه، فقرأت كثيرا عنه.
7: فسيكون حديثنا حارا
8: وجذابا وطريفا،
9: لكن راعوا أنه مرهق متعب.
6: جسديا فقط، أما ذهنيا فأنا في أحسن حال.
7: وعما كنت تقرأ يا ياسر؟
6: عن موضوع الآب والابن والروح القدس، الثالوث والأقانيم.
8: أرجو ألا تكون اقتصرت على الكتب التي تهاجم وتشتم وتسخر من المقدسات.
6: قرأت بعضها ثم أبعدتها، فهي ليست موضوعية بالمرة.
9: بعض الكتاب يذكرونني بما كان يحدث من مشاجرات ومهاترات بين فتوات الأحياء الشعبية الذين ينصبون حجرا على حجر ويشتمون بعضهم البعض بلا منطق.
6: هناك بعض الكتب المعارضة الجادة.
5: هذه مقبولة ومطلوبة لنعرف الرأي والرأي الآخر.
7: الجاد محترم سواء اتفقنا معه أو اختلفنا.
6: وقرأت في الكتاب المقدس بتعمق ودراسة أيضا.
8: هذا رائع، وماذا وجدت؟
6: وجدت آيات كثيرة تتعارض مع ما تناولناه عن موضوع الأقانيم الثلاثة.
8: هاتي ما عندك يا ابني، شوقتني.
6: هناك مثلا آيات تدل على أن الآب هو وحده الإله الحقيقي.
9: وأين تلك الآيات يا ياسر؟
6: في إنجيل يوحنا الأصحاح 17 من أول الأصحاح، هيا نقرأ معا.
7: تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال: أيها الآب، قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا.
8: إذ أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته.
6: وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته.
9: أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته،
5: والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم.
6: من هذا نجد أن المسيح ليس أقنوما من أقانيم الله، إن كان لله أقانيم.
8: بل نجد عكس ذلك تماما يا ياسر.
9: كيف يا عم قاسم؟
8: نرى فيما قرأنا أن المسيح كان له مجد ذاتي عند الله قبل كون العالم،
7: وأنه لديه سلطان ليعطي حياة أبدية.
8: وفي عدد 10 من هذا الأصحاح يقول: كل ما هو لي فهو لك، وما هو لك فهو لي. وهذا يدل على لاهوت المسيح وأزليته ووحدانيته الجوهرية مع الآب.
6: لكن يقول: أنت الإله الحقيقي وحدك.
7: المسيح لم ينكر أن الله حقيقي وواحد،
6: ولا يقول عن نفسه أنه إله.
8: المسيح في هذه الآية يقرن معرفة شخصه بمعرفة الآب. يعرفونك أنت ويعرفون يسوع المسيح كأساس للحياة الأبدية.
9: يعني معرفة الله فقط لا تكفي للحياة الأبدية؟
5: هذا ما يبدو من الآية، شرط معرفة الآب والابن.
8: وهناك آيات كثيرة تدل على أن معرفة الآب تتوقف على معرفة الابن.
7: وقال المسيح: لو عرفتموني لعرفتم أبي أيضا.
6: هذا يعني أن الطريقة لمعرفة الله هو المسيح
7: وحده، لأنهما واحد.
8: لابد أن ندرك أن هناك فرقا كبيرا بين معرفة الله ومعرفة المسيح والمعروف عن الله وعن المسيح. كل الناس تعرف عن الله وتعرف عن المسيح.
9: من القراءة والدراسة والاستماع طبعا العالم كله يعرف الكثير عنهما،
8: لكن قليلين يعرفون الله ويعرفون المسيح.
5: وكيف ذلك يا قاسم؟
8: معرفة المسيح تتم بمعاشرته وفتح القلب له والحياة فيه وهو فينا بالروح القدس، باختصار باختباره وقبوله ربا وسيدا ومخلصا شخصيا.
6: فلن نعرف الله والمسيح إلا بالإيمان بهما؟
9: هل هذا ما تقصدونه؟
5: هذه هي المعرفة، ولا بد للوصول إلى معرفة الآب أن نعرف الابن.
7: قال المسيح: من رآني فقد رأى الآب، ومن عرف الابن فقد عرف الآب، ومن يعترف بالابن فله الآب أيضا.
8: يقول يوحنا الرسول: كل من ينكر الابن ليس له الآب، ومن يعترف بالابن فله الآب أيضا.
6: لكن يا عم قاسم، يقول بوضوح: أنت الإله الحقيقي وحدك، هكذا بصراحة.
9: ما تفسيرك لذلك يا عم قاسم؟
8: الآب هو الإله الحقيقي وحده، والمسيح يؤكد ذلك ويقارن بين ما كان يعبده الوثنيون من آلهة كثيرة.
5: والمسيح يا قاسم الابن؟
8: المسيح ليس هو وسيلة لمعرفة الله فقط، بل هو موضوع تلك المعرفة.
9: لا أفهم ما تقول يا عم قاسم.
7: هو ليس كأي نبي يدل الناس إلى الله ويشير إليه ويتكلم عنه.
8: هو موضوع المعرفة، كما أن الله هو موضوع هذه المعرفة.
7: فوق ذلك يا أبي، إن الحصول على الحياة الأبدية كما تقول هذه الآية مرتبط بالآب والابن، لا الآب منفردا، الآب والابن والروح القدس أيضا.
5: فهذه الآية تقرب مفهوم الثالوث.
7: نعم، ودور الابن هو إعلان معرفة الله ومحبة الله بالتكفير عن خطايانا.
8: قال المسيح الابن: أنا هو الطريق والحق والحياة، لا يستطيع أحد أن يأتي إلى الآب إلا بي.
9: هذا تحديد للوصول إلى الله بالمسيح.
7: وقال يوحنا الرسول: إن الله أعطانا حياة أبدية، وهذه الحياة هي في ابنه. من له الابن فله الحياة، ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة.

0: قرأت أيضا آية أخرى قالها المسيح.
1: ماذا أيضا يا ياسر؟
0: قال لتلاميذه: إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم.
2: آية هامة جدا في صدد حديثنا.
3: ما هذا يا عم قاسم؟ أبي وأبيكم إلهي وإلهكم؟
4: لم يقل أبينا معا في درجة واحدة ولا إلهنا معا في درجة واحدة، بل أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. هناك عطف لكن فرق.
1: وما هو ذلك الفرق يا أبي؟
4: بنوة المسيح لله تختلف عن بنوتنا لله.
2: جاء إنسانا يا قاسم،
4: حتى كإنسان لم يخطئ،
3: مارس كل ما مارسه الإنسان،
4: لكنه بقي طاهرا مقدسا ممجدا بلا عيب. في المسيح اتحد اللاهوت بالناسوت معا.
1: كان المسيح إنسانا كاملا وإلها كاملا، واحدا في الثالوث،
4: وكان الاتحاد تاما لا افتراق فيه، ابن الإنسان وابن الله.
0: هذا تحدثنا فيه من قبل،
4: لكن لم يحدث في هذا الاتحاد امتزاج أو ذوبان.
3: يعني بقي اللاهوت والناسوت معا في المسيح دون أن يتصلا ببعض.
2: كيف تمتزج طبيعة إلهية بطبيعة بشرية؟
1: لا تجانس بين الله والإنسان يؤدي إلى اختلاط وامتزاج أحدهما بالآخر،
0: فبقي منفصلين في المسيح،
4: منفصلين متحدين، اللاهوت بكل خواصه والناسوت بكل خواصه. الله كما هو كامل ظهر في جسد إنسان كامل.
3: فهناك فرق بين الإنسان والمسيح.
4: المسيح هو أقنوم الإبن الله الذي لا إله له.
3: المسيح لا إله له، يقول إلهي وإلهكم.
4: مكتوب عنه أنه الكائن على الكل، إلها مباركا إلى الأبد، وهو الإله الوحيد مخلصنا.
0: يقول إلهي يا عم قاسم.
4: يقول ذلك بناسوته كإنسان، هو إنسان له إله، وهذا الإله هو الله، إلهه وإلهنا.
1: وقال ذلك وهو في طريق عودته بعد إتمام الفداء. قام بالفداء كابن الإنسان النائب عن الناس. النائب لابد أن يكون من جنس من ينوب عنه.

0: وعلى الصليب يا عم قاسم، على الصليب صرخ المسيح وقال: إلهي إلهي لماذا تركتني؟
1: هنا يبدو المسيح شخصا عاديا تركه الله وهو يصرخ له لأنه تركه.
2: والله يترك الإنسان الخاطئ، فهل هنا تركه لأنه خاطئ؟
3: أول شيء أريد أن أوضح أن المسيح لم يمت على الصليب شهيدا مظلوما، قدم حياته لأجل الحق فقط.
1: فلماذا مات على الصليب أيضا؟
3: ليكفر عن خطايا البشر جميعا. ولما كان وهو مصلوب يحمل خطايا العالم والبشر جميعا في جسده البشري كإنسان، ووضع نفسه موضع الخطاط ليتحمل قصاص الخطية، فلابد أن يترك الله الخاطئ.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: هل عمل الأقانيم الثلاثة عمل واحد أم لكل عمل خاص؟ هل عمل الأقانيم الثلاثة عمل واحد أم لكل عمل خاص؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

السيد المسيح العظيم ده لما جه وحل وسط الناس بالحقيقة علمهم بأبسطها طريقة وهي الأمثال. كان يشرح لهم أهم الحقائق الروحية بأبسطها كلام، فكان يشبه التعاليم بتاعت السماء بحاجات عايشينها الناس على الأرض، حاجات موجودة والكل لامسها في يومه الطبيعي. فكان يفهم الكلام الإنسان المتعلم واللي من العوام

يعني أما حب يفهم الناس كيف في الدنيا بيشتغل الشيطان ويأذي الخلق، فحكى حكاية الزوان. الزوان نبات متطفل مؤذي للزرع، لما يمسك في الطينة يطلع نبات شكله من برة زي القمح، وحتى ليه سنبلة وفيها حبوب، والحبوب تشبه حبوب القمح وهي خضرة جديدة، بس لو حباية من الزوان وصلت في الدقيق تسبب مرارة شديدة. يجي في الليل يعني في الظلام ويرمي بذور الزوان وسط القمح المزروع في الغطان، فيخلط الأمور. القمح اللي بناخد منه الدقيق لقمة العيش يزرع له زوان عشان يخلي القمح بالمرارة مليان، يعني يخلط الأمور ويزور الحقايق. مزور أكبر مزور.

كمل السيد المسيح وقال إن الزرع الشيطاني ده الزوان لابد يتجمع ويتحرك، لكن ميته في وقت الحصاد، لأن عند وقت الحصاد يكون القمح عوده كبر واشتد، أما الزوان فبيفضل لتحت لأن طوله ليه حد. فالفرق بين الاتنين يبان، فالحصاد يلموا في الأول الزوان ويحرقوه، وبعدين يلموا القمح عشان يطحنوه. والحكاية لها بقية.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 السنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، وأنا ميرفت نصحي. حاول علماء النفس على مدار السنين اللي فاتت إنهم يفهموا النفس البشرية ويحللوا مشاعرها، مع إن الموضوع بسيط جدا. عايز تفهم النفس البشرية يبقى لازم ترجع للي صنعها، لله، عشان هو الوحيد اللي معاه الكتالوج بتاعها. الكتاب المقدس ما سابش نوع من أنواع المشاعر الإنسانية ما تكلمش عنه، ولو حبينا نتكلم عنها بالتفصيل مش هتكفينا حلقات البرنامج كلها. الكتاب المقدس اتكلم عن مشاعر الحزن والفرح والتذمر والندم والاكتئاب والفشل وكل حاجة تقريبا. فنلاقي الرب يسوع بيبكي عند قبر العازر بالرغم انه هو اللي هيقومه من الموت بعدها بلحظات. وفي العهد القديم ندم الرب انه صنع الانسان لانه زاغ وبعد عنه. ورب يسوع شعر بالخيانة مع يهوذا اللي أكل وشرب وعاش معاه، خانه وباعه، وشعر كمان إن الكل اتخلوا عنه، تلاميذه وكل اللي حواليه، حتى اللي صنع لهم معجزات وأقام لهم موتى. فين اللي كلمهم؟ فين اللي أكلهم؟ فين اللي شفاهم؟ طب فين العازر اللي قومه من الموت؟ كله مشي ومحدش بقى موجود. الرب يسوع اتجرب في كل شيء، جرب الألم والحزن لكن بلا خطية. لو مفكر ان مفيش حد حاسس بيك، احب اقولك ان في واحد بس شاعر بيك وعارف كل حاجة عنك. ومش بس بيقولك انه حاسس بيك، لا، ده حاسس بيك فعلا لانه مر بكل المشاعر الانسانية دي. مشاعر الانسان نوعين، نوع ايجابي ونوع سلبي. نوع الكتاب المقدس بيشجعنا اننا نعيش ونغذيه، ونوع عايزنا نتركه وننتصر عليه. ومن المشاعر الايجابية دي النجاح. مشاعر النجاح الله عايزنا نختبرها ونعيش بيها. النجاح بيقول عنه الكتاب ان اله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. وفي مزمور واحد بيتكلم الكتاب عن صفات الرجل المبارك السالك مع الله، وبيقول يكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه تعطي ثمرها في حينه وورقها لا يزبل وكل ما يصنع ينجح فيه. الله خلقنا للنجاح، والفشل ده مش في كتالوجه اصلا ولا المفروض يكون في قاموسنا. وأي مشاعر من الفشل مش من عند الله، لأنه بيقول الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. ومن المشاعر التانية لله عايزنا نختبرها ونعيش بيها طول الوقت، الفرح. الله صنعنا علشان نكون فرحانين. افرحوا في كل حين وأقول أيضا افرحوا، لأن فرح الرب هو قوتكم. ومن المشاعر اللي عايزنا الله نكون بنعيش بيها وتتغذى وتكبر في حياتنا طول الوقت، عدم التردد والثقة، وإننا نكون دايما واثقين. والكتاب بيقول ذو رأي ممكن سالما سالما تحفظه. الله مش عايزنا ناس مهزوزة عاملين زي موج البحر، كلمة تودينا وكلمة تجبنا. وعندنا أمثلة في الكتاب لناس كانت واثقة في الله وفي نفسها، وأشهرها داود. داود كان مجرد فتى، شاب صغنن كده مراهق، وجلياط كان حاجة كده طول بعرض، ومحدش في كل شعب إسرائيل كان قادر يواجهه ولا حتى رجال الحرب. لكن داود راح وقف قدامه وكان واثق في إلهه كل الثقة إنه هينتصر، وكمان واثق في نفسه جدا. وقال لي شاول لما قال له أنت مش هتقدر يعني تهزم جلياط، قال له أنا أقدر، أنا قتلت أسد ودب ومعايا قوة رب الجنود. تخيل معايا كده لو داود كان عنده صغر نفس أو ما عندوش ثقة في إلهه، ده لو كل الناس حاولت تشجعه وشايفين إنه ممتاز برضه كان هيفشل، لأنه مش شايف في الله إنه يقدر ولا شايف في نفسه إنه كمان يقدر. ومن المشاعر السلبية اللي الكتاب حذرنا منها جدا هي الخوف. الخوف أمر طبيعي جدا، يعني عادي، الله خلق جوانا إن إحنا لازم نخاف. لكن الخوف اللي يمنعنا اننا نستثمر مواهبنا ووزناتنا، ده النوع اللي الكتاب حذرنا منه، والنوع اللي خلانا ناخد حذرنا منه بكل طريقة ممكنة. لان الشخص الخايف مش هيدخل ملكوت السماوات زي ما بيقول في سفر الرؤيا، واما الخائفون ولغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزناة والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني. للدرجة دي؟ لأن الشخص الخايف مش واثق في الله، مش مصدق في قدراته، شايف أنه إله عاجز غير قادر، أنه مش قادر يرعاه ويقف معاه ويسدد احتياجاته. الله ما خلقش الإنسان مجرد جماد لا بيحس ولا بيشعر، الله خلقه كتلة من المشاعر. ولو احنا جماد
ما كناش هنحس بالامتنان والشكر لله لأجل كل إحساناته لينا كل يوم. ولو إحنا جماد ما كناش كمان هنحس بالذنب لما نغلط أو نضل بعيد عن الله. الله خلق فينا المشاعر والإحساس عشان نتفاعل معاه، وحذرنا جدا جدا من استغلال إبليس لمشاعرنا دي، وبالذات المشاعر السلبية. الكتاب المقدس اتكلم عن تأثير المشاعر على جسم الإنسان، وقال في سفر الأمثال 15 وعدد 13: القلب الفرحان يجعل الوجه طلقا، وبحضن القلب تنصحك الروح. فلو انت فرحان وسعيد ووشك منور كده، الحزن مش هيأثر عليك، وأكيد مش هيأثر على جسمك. حياة الجسد هدوء القلب ونخر العظام الحسد، زي ما بيقول الكتاب في سفر الأمثال 14 وعدد 30: فالنفس الهادية اللي في سلام بتعطي حياة للجسم. وكتاب مليان آيات كتيرة بقى عن أن لا نهتم بشيء وما نعولش الهم، لأن الله هو اللي بيعتني بينا في كل لحظة من لحظات حياتنا. الكتاب بيقول: اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. وقال آيات كتيرة على أننا ما نهتمش بشيء، لكن نفضل نصلي وندعي ونشكر الله، والله أمين جدا أنه يسدد كل الاحتياجات دي من غير ما حتى أن احنا نفكر فيها. ومتهيالي احنا كمؤمنين سمعنا وعظات كتيرة قوي عن التشجيع واهتمام الله بمشاعرنا، واحنا في حلقتنا دي ما كانش هدفنا أننا نشجعك ولا نقولك كلمتين يصبروك على الدنيا والظروف اللي فيها، مع أنه ده في حد ذاته شيء عظيم، لكن هدفنا أننا نوضح أن الله ما خلقناش جماد، خلقنا بشر على صورته وشبهه، مليانين مشاعر، وعايزنا نتفاعل معاه بذهننا مشاعرنا، عايزنا نتمحضره ونقول كل المشاعر اللي جوانا: حزن، ضيق، شعور بالذنب، خوف، وحتى الغضب. قل له انا زعلان، غضبان، قل له انا واخد على خطري، حتى لو واخد على خطرك مني، وهو هيفهمك، وهيفهمك جدا جدا، لان هو اللي صنع فيك المشاعر دي، وهو اكتر واحد عارفها كويس. لما يكون عندك حاجة جواك مضايقاك، ادخل محضره. لما يكون عندك فرح وعايز تعبر عنه، برضو ادخل محضره. لما يكون جواك مشاعر سلبية أو مضايقة، ما تاخدهاش وتبعد عن محضره، ده أحسن مكان هتلاقي فيه الشفاء من كل حتة وجعك هو محضره. أشجعك جدا إنك تكون في محضره طول الوقت وتعبر عن كل أنواع مشاعرك معاه. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مربط مصحي.

هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: المنتج الحديث غالي الثمن، يزيد من مبيعات القديم الأرخص. حين طرحت شركة منتجها الأحدث والأفضل والأغلى سعرا، لاحظت زيادة مبيعات الإصدار السابقة من ذات المنتج الأقل سعرا. ما حدث هو أن الجمهور فسر الأمر على أن المنتج الحديث غالي الثمن، ما زاد من بريق سعر المنتج القديم وجعله سعرا مقبولا حتى ولو كانت تنقصه بعض الخواص مقارنة بالمنتج الحديث. عندما يقارن الجمهور بين منتجين من ذات الفئة، يميل أغلبهم لشراء الأرخص والتضحية بالمواصفات الإضافية في المنتج غالي الثمن. حين توفر 3 منتجات للبيع من ذات الفئة، يميل الجمهور لشراء المنتج المتوسط، لا الغالي ولا الرخيص.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

الألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

لو مش عارف لما تصلي تبتدي بإيه وتنتهي بإيه، يبقى الفيديو ده عشانك. أنا هقولك الخلاصة. أولاً كده لما تصلي لازم تستخدم آيات كتيرة من الكتاب المقدس. لازم الصلاة تبقى طويلة على قد ما تقدر، ما أنت مش هتقول لربنا يعني كلمتين وخلاص. حاجة كمان مهمة جداً، لازم تصلي باللغة العربية الفصحى. اللغة العربية الفصحى كده بتدي الصلاة هيبة ووقار مختلف عن أي حاجة تانية. كمان لازم تصلي وتعيد الكلام من الأول. طب ليه؟ أولاً توكيد، ثانيا عشان الصلاه يعني ما تبقاش كلمتين وخلاص. لو حاسس ان الكلام ده مش طبيعي شويتين او مش هتقدر تعمل كل حاجه فيه، انت طبيعي على فكره. العلاقه مع الله مختلفه جدا ومتجدده جدا. اللي ينفع معايا ممكن جدا ما ينفعش معاك. الله سامعك وشايفك، عارف كل حاجه انت بتقولها حتى قبل ما تقولها. الله عايزك تتكلم معاه باللي في قلبك كله، عايزك تشكره وعايزك تعبر له عن ضيقتك وحيرتك، عايزك تعبر له عن مشاعرك، انت حاسس بايه دلوقتي، وكمان يقينك وايمانك وصلاتك في لبكرة. ازاي انت مصدق انه مكمل معاك بكرة، وازاي كمان خايف من دلوقتي؟ الاتنين ينفعوا يبقوا صلاتك، والاتنين ينفعوا يبقى الكلمات الحية اللي كلم بيها الله كل يوم. العلاقة بينك وبين الله علاقة زي علاقة المية في النهر، علاقة متجددة دايما فيها حركة ودايما فيها جديد. الله سمعك، مش محتاج تتكلم، بس ده مش معناه اني اسكت، لكن معناه اني مش مضطر اكلمه بلغة محددة واحدة وإلا مش هيعرف غيرها. الله عارف كل حاجة، فأكيد عارف لما أنا مش عارف أعبر إزاي عن الحاجة اللي مضايقاني أو حتى شكري أو امتناني. والمهم قوي قوي نعرف إن الروح القدس كمان بيصلي فينا. يعني لو أنا حتى مش عارف أصلي، الروح القدس بيعلمني أصلي، بيشفع فيا وبيشفع جوايا وبيخليني أعبر بكلمات ممكن ما كنش عارف إزاي استخدمها بشكل مناسب. الروح القدس فينا بيحط في قلبنا صلوات عشان لما نصلي له تكون صلاتنا مقبولة. الروح القدس شغال جواك. الروح القدس والعلاقة مع الله هي العلاقة الحقيقية الحية اللي لينا. عشان كده أشجعك جدا إن كل يوم تكلمه باللي في قلبك، وصدق إن الروح القدس هيكمل كل اللي ناقص في صلاتك.

0: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعاً ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظف المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: العنوان، أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر، بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحجر الكريم بلا فائدة حتى تصقله، الرجل بلا فائدة حتى يتعلم. تذكر أن التعليم ليس مقصورا على المدارس والجامعات، وأن التعليم لا ينتهي عند التخرج. العالم مليء بالجديد، وكل يوم يأتي بقواعد جديدة تهدم سابقتها. وما لم تحرص على تعلم كل ما هو جديد واختيار الأنسب لك، فأنت مثل الحجر غير المصقول، بلا فائدة. تقديم أمير كيني.

حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. أحملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك، ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم. معكم خليل وبرنامجنا الشاهد. هو برنامج نتطرق فيه البرشة مواضيع وقضايا من خلال حكايات ومواقف كنت أنا ولا أنت شاهد عليهم في يوم. مواقف صارت قدامك، خليت في نفسك عبرة وخليت درس. أكيد لكل واحد منا حكاية ولا موقف لعب دور الشاهد عليهم. أنا باش نكون فرحان وانا نقسمكم في حكاياتي اللي عشتهم. انتو ما زادت نجموا تبعثونا قصصكم باش نستفيدوا الكل منها مع بعضنا، سواء كانوا بالفصحى ولا بالدرجة. انا متشوق باش نسمعكم، ومتشوق زادة باش نسمعكم حكاياتي والدروس اللي تعلمتهم انا نتعلمهم الكل مع بعضنا. مالا خلينا نسمع حكاية اليوم. القصة هذه جتنا من اخت ياسمين. القصة هذه تقول انه مرة من المرات شدتني تصويرة في الجريدة. هالتصويرة كانت الراجل قاعد يشرب في قهوة ويتفرج في الشجر والكراهب اللي كانوا طايرين، اي اللي طيرهم الريح، طيرهم اعصار قوي ضرب المدينة. على قد ما كان الطقس يخوف وعلى قد ما كان الخطر كبير، كان الراجل يحس بالامان، كان على وجهه الراحة. مشيت قرأت المقال وعرفت انه الراجل كان يتفرج في الاعصار من داخل اكثر الاماكن امنا في فلوريدا. هل امكان هو المركز الوطني للأعاصير في ميامي بفلوريدا؟ هالمبنى الكبير اللي تبني باش يواجه ويصمت قدام ريح توصل سرعتها 210 كيلومتر في الساعة. وعلى خاطر العواصف القوية تجي كل عام، بنوا هالمركز باش يكون مكان آمن للي يخدموا فيه واللي يراقبوا الطقس ويصدروا التعليمات والتحذيرات للناس. ووقت اللي يضطر الناس الاخرين يخليوا ديارهم ويهربوا لبلايس بعيدة على الأعصار، يقعدوا يخدموا في المركز ويبقوا فيه. وهذا اللي صار في التصويرة اللي شافتها أختنا. أين هذا اللي صار؟ قالت وقتها كي هبت الريح بالقوي في مدينة ميامي وكانت سرعتها تخوف، سرعة قوية برشا، نحت الشجر والديار وطيرت الكراهب وتسبت في كوارث. وقتها قالوا اللي قوة الريح وصلت ل 195 كيلومتر في الساعة. وقتها شي ما بقى في بلاستو، كل شي تدمر إلا مبنى واحد ما تأثرش، هو هالمكان اللي تصمم مخصوصي لهالظروف اللي كان في التصويرة. كان في وسط المبنى مطمئن وماهوش خايف الراجل، لكن اللي كانوا كيفه واللي معاه أكيد كانوا عدد قليل، كانوا يقارنوهم بالناس اللي في خطر يكونوا نسبة قليلة برشا. الجريدة هبطت هالتصويرة وكتبت عليها تعليق من لوطة ينجم يكون مثال لنا في حياتنا. كتبوا: رجل هادئ يحتسي قدحا من الشاي وعواصف هوجاء تحتسي الناس والبيوت والأشجار. اللي خلاني نبهت في التصويرة تقول الأخت ونتشد لها هي الغزرة متاع الراحة والإطمئنان اللي مليت وجه الراجل في الداخل رغم العواصف الهيجة والمدمرة لكل شيء البرة. أعزائي المستمعين، هالحادثة ذكرتني في آية قريتها في أمثال 30-26 تحكي على نفس القصة وعندها نفس العبرة. تقول: الوبار طائفة ضعيفة ولكنها تضع بيوتها في الصخر. العواصف تهب في حياتنا بصفة مفاجئة ما غير ما تعلمنا. فما زاد أعصار غضب الله بش يجي على كل العالم، بش يجي على قريب، ومش بش يمنع منه كان الاحتماء في الرب يسوع المسيح وفي عمله الكفاري، عمله الكفاري الكامل على الصليب. فهل أنت يلي تسمع فيا توا محمي في المسيح، مسيح سخر الدهور؟ واللي يوضح هذا هي الآية في كورنثوس الأولى 10-4 واللي تقول: لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم والصخرة كانت المسيح.
1: عزيزي المستمع، كنت تحب تكون شريك معنا في برنامج الشاهد؟ عندك حكاية كنت شاهد عليها ولا ترفيها وتحب تشاركنا بها؟ ابعث لنا على الميل ch.at@radioclv.org ولا على السيت ويب www.radioclv.org ولا على الباج فيسبوك سي لافي راديو.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن الشركة مع المسيح لها بهجتها وفرحتها، لها عمقها وتأثيرها، لكن على المؤمن أن يكون متزنا بين الشركة والشهادة، بين تعالوا إلى موضع خلاء واذهبوا وكرزوا بالإنجيل. إن الشهادة هي إمعان النظر جيدا في المسيح ثم الخروج للبعيدين لتخبرهم بما رأيت. عزيزي، في كل يوم أنت تكتب إنجيلا خامسا بأعمالك وأقوالك، وسواء أخطأت أم أصبت فسيقرأ الناس إنجيلك.

قال المسيح: أنتم ملح الأرض. لكن شهادة الحياة تجعل الناس يحسون بالعطش إذا لم تقدم لهم كأس الماء البارد باسم المسيح بشهادة الكلام. لذا اذهب وخبر بكم صنع الرب بك، كيف كنت، وكيف مع المسيح تقابلت. كلمهم عن حياتك مع المخلص وكيف تغيرت، إذ كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به، وكيف يسمعون بلا كارث.

حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللاً السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جداً. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أيها الآب السماوي، الإله القدوس طبيب الأنفس والأجساد، الذي أرسلت ابنك الحبيب سيدنا يسوع المسيح ليشفي كل سقيم ويبرئ كل مرض وينجي الجنس البشري من موت الخطيئة، وطردت الشيطان المارد وسائر ملائكته الأشرار من علو السماء إلى عمق الأرض. يا رب اشفني، أنا خليقتك، من كل وجع النفس والجسد ومن كل فعل شيطاني بنعمة يسوع ابنك الحبيب. نجني واحفظني من كل سقم بصليبك المقدس، وانتهر الأرواح النجسة التي لا يكون لها نصيب وشركة معي، ليسحق الشيطان تحت قدمي حتى أخلص من كل قوة الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولأفعل أفعالا صالحة وأشكر فضلك على كثرة رحمتك لي بحق ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد الذي معه يليق لك المجد والروح القدس إلى دهر الداهرين. أمين.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

طب اعمل كده وشوف ماما هتعمل وياك ايه. لكن لما تنظف تسمع يا ابني كتر خيرك، طيب موطننا ده بيتنا ولازم نخاف عليه. عايزين نشجع بعضينا وما نرميش في الشوارع مناديل قشر لب ورق شيبسي وكنزات فاضيه. بكلم الضماير نفسي الكل يبقى سامع، ده الاجنبي من غيظه عايز يدينا الضربه القاضيه. لو يبقى شارعنا نضيف زي بيتنا ابو انتريه اللي بيلمع دايما علشان بنقابل فيه الضيوف، مليان ورود ريحته جنان تقعد تبلط فيه، مش تلقى فيه خرده وتراب وساعات فروه خروف. وقتها تمشي بفرحه تغني الله عليك يا بلدي، ربنا يصونك دايما ويحفظك.

0: أهلا بكل مستمعينا وحلقة جديدة من برنامجكم بصمة في الحياة، ومعنا ضيفنا نتعرف بيك.
1: أنا ديفيد صابر.
0: أهلا ديفيد.
1: أهلا بيك.
0: أنا عارف ديفيد من زمان وكان لينا وقت حلو مع بعض وخرجنا مع بعض كتير وخدمنا مع بعض، ويعني مبسوط إن أعرفك يا ديفيد، أنت حد رائع قوي.
1: وأنا كمان يا توني بجد.
0: شيء جميل. طيب إيه اللي سمعته في الأغنية اللي فاتت دي حسيته انه شدك او فرق معاك او اي حاجه؟
1: في الحته فرقت معايا اللي هي بتاعت لما انا بنظف يعني وكده، بلاقي فعلا امي كده بتقول لي كتر خيرك يا ابني، وبحس بساعتها بفرحه يعني ان انا ساعدتها وكده.
0: كلنا فعلا بنحس الاحساس ده، تحس انه يا دعوه جميله كده، كتر خيرك يا ابني.
1: بالظبط. يعني يعني دي مثلا بالنسبة للبيت، لكن مثلا في الشارع بحس بقى ان الدنيا حاجة تانية خالص يعني. الحتة فيعني عجبتني الحتة برضو اللي هو ايه، الاجنبي اللي بيجي من برا
0: خد. لا ده بجد انا بشوف ناس يعني بجد بيصعبوا عليا ديفيد، اللي هو يعني خلاص معلش تعالى نهارة ديك بقى. اللي هو بيبقى هيموت بالسكتة، مش مصدق اللي بيحصل.
1: يعني عادي، فهمت؟ تحس ان هو
0: نزل عليه سهم الله كده زي ما بيقولوا. اللي هو مالك، طب اللي انت عايزه. طيب انت رأيك ديفيد، ايه رأيك في شوارعنا وفي نظافة شوارعنا؟ وشايف انه فعلا في اهتمام بالموضوع ده، ولا شايف انه من ناحية المسؤولين هم بيحاولوا بس مثلا الناس اوقات ما بتحاولش، ولا شايف الناس بتحاول؟ شايف صناديق الزبالة مثلا موجودة في كل مكان، ولا شايف في تقصير في الحتة دي؟ ايه رأيك في موقفنا من النظافة عموما يعني في شوارع؟
1: طيب يا توني، وبالنسبة للمسؤولين انا شايف ان هم عندهم مشكلة في حتة، ان انا يعني مثلا انا ساكن في شارع جوه شوية، مثلا جيت حبيت ارمي الزبالة مثلا كذا مرة، فكرت في الحتة دي. بعد كده قعدت ادور، قلت لو هرمي الزبالة همشي ربع ساعة عشان اوصل للصندوق. فدي يعني اكيد مش المشكلة مني. انا كان عندي الدافع.
0: لكن النية موجودة. النية موجودة.
1: لكن ما لقيتش الصندوق. فدي حاجة ترجع للمسؤولين يعني وفروا صناديق شوية.
0: وفروا صناديق. طيب ماشي، يعني انت نفسك تشوف شوارعنا نظيفة؟ طبعا ده ما فيهاش كلام،
1: ده حاجة جميلة. وعارف دي كمان بتفرق في الراحة النفسية، يعني مثلا لما بروح مصر الجديدة ببقى مبسوط كده، وعارف
0: حاسس ان في نظافة وحاسس الشوارع جميلة وبتبرق كده.
1: بالظبط. ليه بقى ما يكونش كل الشوارع بنفس الشكل ده؟
0: طيب ده حلم لينا، ده حلم كل شاب وكل حد عايش على أرض مصر، كبار صغيرين، انه نفسنا نشوف بلدنا نظيفة ونفسنا نشوف شوارعنا نظيفة. انت شايف ان الحلم ده ممكن يتحقق في يوم من الايام؟
1: هو اكيد ممكن. صعب جدا طبعا.
0: لو حطينا ايدينا في ايدين بعض وحاولنا نقدر
1: طبعا، بس عايز مجهود كبير قوي يعني،
0: يحتاج شغل كتير،
1: شغل كتير، ومننا كمان يعني مش من مسؤولين بس.
0: ونبدأ لو كل واحد فينا بدأ بنفسه، وبدل ما يرمي مثلا بعد ما كل شيبسي او كل اي كيك او كل لب، بدل ما يرميه يجي على نفسه شويه، لو ما لقاش ومسكها في ايده، حتى لو وصلت ان هو يرميها في البيت عنده بعد ما يرجع البيت، لو كل واحد بدا بنفسه كده مش ممكن قريب نشوف حلمنا ابتدى يتحقق؟
1: صدقني لو الناس عندها القلب اللي انت بتتكلم فيه ده، مصر هتبقى انضف من اي حته.
0: صح، عندك حق، عندك حق بجد. ويجي الاجنبي، الله كيوت يا اساسيل، شوارعهم نظيفه. تعال ويجي تاني بقى.
1: بالظبط.
0: طيب انت بتحاول من ناحيتك تعمل اي حاجه من ناحيه الموضوع ده، لما بتشوف مثلا في عدم نظافه، او يعني انت بتاخد مواقف معينه ناحيه موضوع النظافه ده وانت في الشارع او انت في البيت او في اي حاجه؟
1: هو بص، من ناحية الشارع يعني مثلا لما بيكون معايا شنطة كتف كده، ساعات مثلا باكل كيس شيبسي باش بعرف احطها مثلا في الجيب، في الشنطة من ورا. لكن لما بلاقيش حاجة وبلاقي الباسكت مثلا، يعني هو مشكلتي في الباسكت، لو الباسكت قريب يعني مني
0: ما انا جربتها كتير دي، اكل حاجه ونفسي ارمي ونفسي انظف بلدي واقعد ادور على حاجه ما الاقيش، افضل شايلها مثلا البيت، افضل شايلها والاقي اي مثلا محل حاطط باسكت على الباب لا مؤاخذه عمو سفل حاج ورا داخل رامي حاجه وخارج. طبعا بيبقى الموقف ممكن ما يبقاش لذيذ قوي، بس انت بتيجي ساعات على نفسك عشان تحافظ على النظافه يعني.
1: صح، بس لما بتخنق اكيد برمي في الزباله يعني، سوري برمي في الشارع يعني، اي تحت عربيه بقى بص ما بفكرش
0: يعني. عجبني صراحتك بس هو لا بس يعني احنا نحاول ان احنا ما نوصلش للمرحله دي طبعا يعني. صح
1: اكيد.
0: طيب عايزين نقول حاجه لكل حد بيستسهل ويجي كده يلاقي في ايده زباله او يلاقي جنب يعني معاه زباله، فيقرر بكل سهوله ان هو يرمي او يبقى في عربيه او في ميكروباص وتلاقي بيفتح الشباك وبكل بساطه وجمال كده راح رامي الحاجه مطيرها في الشارع،
1: وتيجي بقى في وش حد بقى يشتموا بعض
0: الخناقه بقى، وبص ويبعت يجيب ناس من اي حته وتقلب عركه. تقول ايه للناس اللي بيرموا زباله بكل سهوله هم ماشيين في الشارع من عربياتهم في المواصلات في اي حته، تحب تقول لهم ايه؟
1: طيب يعني انا ساعات يا توني برضو بشوف النظافه دي بتبقى اسلوب حياه يعني، يعني مثلا لما الواحد يبقى يتعود خلاص ان هو مش هيرمي حاجه في الشارع خلاص هتبقى دي عاده في حياته، هيبص كده هيلاقي لا انا لازم اكون نظيف وكده. بس احب ادي رساله برضو ان يعني اكيد اللي عايز البلد تبقى نظيفه هيبقى على قلبه الحته دي يعني.
0: يعني هو الموضوع بيبدا من جوانا، حبنا لبلدنا، حبنا المكان اللي احنا عايشين فيه، حبنا النظافة يبدأ من جوه وبعد كده هنشوفه بره لما يبدأ جوانا.
1: بالظبط.
0: طيب يا ديفيد انا مبسوط انك كنت معانا النهاردة في الاستوديو.
1: مرسي يا توني، انا بجد انبسطت وموضوع يعني فارق معايا قوي ان انا حكي فيه يعني.
0: شكرا، واحنا استفدنا منك قوي. شكرا يا ديفيد.

ده بيتنا ولازم نخاف عليه. عايزين نشجع بعضينا وما نرميش في الشوارع مناديل قشر لب ورق شيبسي وكنزات فاضيه. بكلم الضماير نفسي الكل يبقى سامع، ده الاجنبي من غيظه عايز يدينا الضربه القاضيه. لو يبقى شارعنا نضيف زي بيتنا ابو انتريه اللي بيلمع دايما علشان بنقابل فيه الضيوف، مليان ورود ريحته جنان تقعد تبلط فيه، مش تلقى فيه خرده وتراب وساعات فروه خروف. وقتها تمشي في فرحه تغني الله عليك يا بلدي، ربنا يصونك دايما ويحفظك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هوذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: الحياة.
1: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لماذا المسيح؟
2: لماذا المسيح؟ هو الأساس. قال الرسول بولس: فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. كورنثوس الأولى 11 وعدد 3.

0: مين فينا مش محتاج أساس يبني حياته ومصيره عليه؟ مين النهاردة يدعي إن المسيح يكون أساس حياته وقراراته وكمان أبديته؟ يا رب يسوع، جايلك النهاردة بحيرتي وعدم ثباتي، جايلك تثبت إيماني وحدك وتريح ضميري على عملك. أنت اللي وعدت إن اللي يبني حياته عليك مش ممكن يضيع أو ينهار.
1: كنت مع برنامج لماذا المسيح، تقديم إناس رؤوف وماركو ألبرت، إعداد وفي رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

لا تسافر إلى الصحراء بحثاً عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحشة. وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها وتسعدك بثمارها وتشجيك بأغانيها. أحياناً يغلق الله أمامنا باباً لكي يفتح لنا باباً آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق بدلاً من باب الأمل الذي انفتح أمامهم على مصراعيه. الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراقا أخرى. فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما سقط على الأرض، فقد صارت جزءا منها. إذا نظرت بعين الإيمان إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذراته. المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف. ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادر بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادر بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادر بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه المواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 و3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي لأجلنا نحن البشر والأجل خلاصنا صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته. فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل شارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.

عرش للملك. وأنت القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل، المزمور 22 الآية 3. إليكم فكرة يمكن أن تحدث ثورة في موقفنا تجاه الصلاة والعبادة. العرش الذي يجلس عليه الله هو تسبيح شعبه. في السماء يوجد لله بالفعل عرش ثابت إلى الأبد، ولكن عندما يترك عرشه السماوي ليأتي بين شعبه على الأرض، فإن تسابيحنا تصبح عرشه. الله هو الملك إلى الأبد، سواء قدمنا تسبيحنا له أم لا. نحن لا نجعله ملكا لأننا نسبحه، لكننا نقدم له عرشا يليق به. وعد يسوع تلاميذه قائلا: لأنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. إنجيل متى الإصحاح 18 الآية 20. فحضوره بيننا مضمون، وهو يعتمد على أمانته هو وليس على تجاوبنا أو رد فعلنا. ولكن عندما يأتي في وسطنا كملك الملوك ورب الأرباب، فمن الصواب واللائق أن نستجيب له كملك. كملك فهو يستحق عرشا، لا أحد سواه يجلس على هذا العرش. إنه لشرف لنا أن نقدم له العرش عندما نسبحه ونعظمه، وعندما نمجد اسمه ونعظم جلاله، فإننا نعترف بملكه. حين يكون تجاوبنا معه لائقا، نقدم له العرش الذي يليق به والذي يستحقه. إن استجابة التسبيح هذه ليست مناسبة فقط لمن نعبده، بل إنه سيغير موقفنا ويوسع إيماننا. كلما سبحناه أكثر، كلما أصبح فهمنا لحكمته وقوته وملكه أكثر وضوحا. عندئذ لن يتطلب الأمر أي جهد لممارسة الإيمان من أجل الحصول على الاستجابة لصلواتنا، ويصبح من الطبيعي أن نؤمن أن هذا الملك المجيد راغب وقادر على أن يفعل ما نطلبه منه. ساعدني يا رب حتى لا أفشل أبدا في تقديم عرش من التسبيح الذي يليق بك.

0: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا، ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها.

حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la. صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: Thank you again for tuning in to this broadcast.
1: نشكركم لأنكم عدتم مرة أخرى للإصغاء إلى هذا البرنامج.
0: Those who have been listening will know that we are in the midst of a series on the garden and the city.
1: الذين كانوا يستمعون إلينا يدركون أننا بصدد سلسلة من الرسائل عنوانها الجنة بالمقارنة مع المدينة.
0: And I want to begin today by asking you the following.
1: وأود أنني أبدأ حديثي اليوم بأن أوجه إليك سؤالاً.
0: Have you ever experienced God's overruling in your life?
1: هل اختبرت يوماً ما سيادة الله وسلطانه في حياتك؟
0: I have experienced that many times.
1: أنا اختبرت ذلك مرات كثيرة.
0: What do I mean by God's overruling?
1: ماذا أعني بسيادة الله وسلطانه؟
0: Have you ever made a terrible mistake?
1: هل ارتكبت يوما غلطة شنيعة؟
0: And you found yourself in the middle of a big mess.
1: فوجدت نفسك في وسط فوضى عارمة.
0: And you had no one to blame but yourself.
1: ولم يكن هناك شخص يمكن أن يوجه إليه اللوم سواك.
0: No one helped you to get into that trouble.
1: فلم يكن هناك من قادك إلى المتاعب على الإطلاق.
0: You got there all by yourself.
1: أنت الذي أوديت بنفسك إلى كل ذلك.
0: Perhaps you made the wrong choice.
1: ربما تكون قد عملت اختيارات خاطئة.
0: Or you made an unwise decision.
1: أو ربما تكون قد اتخذت قرارا ليس حكيما.
0: Or you simply did not consult God.
1: أو أنك ببساطة لم تستشر الله.
0: Perhaps you disobeyed a biblical injunction.
1: ربما تكون قد عصيت وصية أو نصيحة كتابية.
0: Or you did not seek God's glory in the matter.
1: أو ربما لم تطلب مجد الله في هذا الأمر.
0: You just raced headlong and you found yourself planted on your head.
1: بل أسرعت بتهور وطيش حتى وجدت نفسك وقد غطست ورأسك في المقدمة.
0: When you are facing such a situation,
1: عندما تجد نفسك مواجها مثل هذا الموقف,
0: you probably begin to do what most Christians do.
1: فمن المحتمل أنك تبدأ في عمل ما يعمله معظم المسيحيين.
0: First, you ask the wrong question.
1: فأنت أولا تسأل سؤالا خاطئا فتقول,
0: God, why did you do this?
1: يا رب, لماذا فعلت ذلك؟
0: Then in time you became somewhat realistic.
1: ثم بمرور الوقت تصبح إلى حد ما واقعيا.
0: Finally, you acknowledge that you got into that mess all by yourself.
1: وأخيرا تعترف بأنك أنت الذي جلبت على نفسك كل هذه الفوضى.
0: So next you cry out, Oh God, get me out of this mess.
1: وبعد ذلك تصرخ قائلا يا رب أخرجني من هذه الفوضى.
0: And what happens?
1: وماذا يحدث؟
0: God answers your prayers.
1: الله يستجيب صلواتك.
0: Now that's what I call God's overruling.
1: وهذا ما أسميه سيادة الله وسلطانه.
0: One of God's characteristics is to overrule.
1: إحدى صفات الله أنه يسود.
0: But God only overrules after we give him an indication that we really have learned something from that experience.
1: ولكنه يسود فقط عندما نعطيه دلالة أو علامة أننا حقيقة قد تعلمنا درسا من هذا الاختبار.
0: Unfortunately, some of us don't learn quickly.
1: ولسوء الحظ بعضنا لا يتعلم بسرعة.
0: So God keeps on teaching us the same lesson over and over and over again.
1: ولذلك يظل الله يعلمنا نفس الدرس مرارا وتكرارا.
0: There's a story about two hunters who flew deep into the Canadian woods to hunt elk.
1: هناك قصة عن صيادين توغلا بالطائرة في الغابات الكندية ليصيدا أيائل وظباء.
0: They shot six elk.
1: وتمكنا من صيد ستة أيائل.
0: The pilot told them that the plane could only carry four of the elk out of the area.
1: وأخبرهما الطيار أن الطائرة لا تستطيع نقل أكثر من أربعة أيائل من هذه المنطقة.
0: The hunters began to protest.
1: وبدأ الصيادان يحتجان قائلين.
0: But the plane that carried us last year was exactly like this one.
1: ولكن الطائرة التي حملتنا العام الماضي كانت بالضبط مثل هذه الطائرة.
0: The horsepower was the same.
1: والقدرة الميكانيكية كانت هي نفسها.
0: The weather was similar.
1: وكان الطقس مماثلا تماما.
0: And we had six elks then.
1: ووصلا كلامهما قائلين وكان معنا عندئذ ستة أيائل.
0: Why can't we take six now?
1: فلماذا لا نأخذ معنا ستة الآن؟
0: And when the pilot heard this, he said, "Okay," and he loaded up the plane and took off.
1: وعندما سمع الطيار هذا الكلام، قال حسنا وحمل الأيائل في الطائرة وأقلع بها.
0: But sure enough, there was insufficient power to climb out of the valley with all of this weight.
1: ولكن على وجه التأكيد. لم تكن هناك قوة كافية للصعود من الوادي مع كل هذه الحمولة.
0: And the plane crashed.
1: وتحطمت الطائرة.
0: As they stumbled out of the wreckage, one hunter asked the other.
1: ومن حطامها خرج الصيادان متعثرين وسأل واحد منهما الآخر.
0: Do you know where we are?
1: أتعرف أين نحن؟
0: The other hunter replied.
1: فأجابه الصياد الآخر.
0: He said, "I'm not sure."
1: لست متأكدا.
0: But I think we're about 2 miles from where we crashed last year.
1: لكن أظن أننا على بعد حوالي ميلين من المكان الذي تحطمت بنا الطائرة فيه العام الماضي.
0: My focus in this message is not on learning lessons from our failure.
1: تركيزي في هذه الرسالة ليس على تعلم دروس من فشلنا.
0: But rather on God's overruling when we repent.
1: لكن بالحري على سيادة الله علينا عندما نتوب.
0: The story of the prodigal son in Luke 15 is the best example of God's overruling of the foolishness and the stubbornness and the arrogance and the total self-focus of many people.
1: قصة الابن الضال في الأصحاح الخامس عشر من إنجيل لوقا هي أعظم مثال على سيادة الله وحكمه على الحماقة والطياشة والعناد والكبرياء والاستعلاء وعلى التركيز الكلي على الذات عند كثيرين من الناس.
0: But until the boy turned and repent, God could not overrule and bring good out of bad.
1: لكن إلى أن عاد الولد وتاب لم يكن ممكنا أن الله يسود ويخرج الخير من الرديء.
0: When the people of Israel rejected God as their king,
1: عندما رفض شعب إسرائيل أن يملك الله عليهم,
0: and wanted a human king that they could manipulate and appease,
1: وأرادوا لأنفسهم ملكا إنسانيا حتى يستطيعوا أن يتلاعبوا معه وأن يناوروه وأن يسترضوه على حساب المبادئ الأخلاقية,
0: a king that they could flatter and lie to.
1: ملكا يستطيعون أن يتملقوه وأن يكذبوا عليه.
0: God gave them Saul who made their lives miserable for 40 years.
1: أعطاهم الله شاول الذي جعلهم تعساء لمدة 40 عاما.
0: But when the people of Israel repented,
1: ولكن عندما تاب شعب إسرائيل,
0: God overruled and gave them King David.
1: ساد الله عليهم وأعطاهم الملك داود.
0: It is the nature of God to overrule.
1: إنها طبيعة الله أنه يسود.
0: It is the character of God to overrule.
1: وهي سمات شخص الله أنه يسود.
0: It is the goodness of God that He overrules.
1: ومن صلاح الله أنه يسود.
0: Those of you who have been listening to this series of messages might be asking.
1: أولئك منكم الذين ينصتون إلى هذه السلسلة من الرسائل قد يتساءلون.
0: What has God's overruling got to do with the garden versus the city that you have been speaking about?
1: وما هي علاقة سيادة الله بموضوع الجنة بالمقارنة مع المدينة الذي تتحدث عنه؟
0: It has everything to do with it.
1: والجواب إنها مرتبطة به تماما.
0: First, let me summarize.
1: دعني في البداية ألخص لكم ما قلناه.
0: First, we saw that God's perfect will was for Adam and Eve to live in a garden.
1: رأينا أولا أن إرادة الله الكاملة لآدم وحواء كانت أن يعيشا في بستان في الجنة.
0: That garden was picturesque.
1: وكانت الجنة فاتنة رائعة الجمال.
0: That garden was a place of provision.
1: كانت تلك الجنة مكانا مليئا بالإمكانيات وزاخرا بالخيرات.
0: That garden was a place of protection.
1: وكانت تلك الجنة مكان الحماية.
0: But then Cain built the city.
1: ولكن قايين بنى مدينة.
0: And Cain's city became a prototype of all subsequent cities.
1: وأصبحت مدينة قايين النموذج الأول لكل المدن التالية.
0: And we saw that in the city of man there is rootlessness and restlessness.
1: ورأينا أنه في مدينة الإنسان يوجد القلق وعدم الاستقرار وانعدام الجذور.
0: In the city of man there is loneliness.
1: في مدينة الإنسان توجد الوحدة والوحشة.
0: In the city of man there is superficiality and artificiality.
1: في مدينة الإنسان توجد السطحية ويوجد التزييف.
0: In the city of man there is pride and arrogance.
1: في مدينة الإنسان توجد الكبرياء ويوجد الاستعلاء.
0: Then we saw that the consequences of that arrogance brought about the flood.
1: ثم رأينا نتائج ذلك التفاخر وتلك الكبرياء والتي أدت إلى الطوفان.
0: We saw how out of one man by the name of Noah the earth began to be repopulated again.
1: ثم رأينا كيف أنه بواسطة شخص واحد اسمه نوح بدأت الأرض تزود بالسكان مرة ثانية.
0: One of Noah's sons honored his father and he was blessed.
1: واحد من أبناء نوح أكرم أباه وتبارك.
0: That man was Shem.
1: وكان ذلك الرجل هو سام.
0: Another son by the name of Ham dishonored his father and he was cursed.
1: ابن آخر اسمه حام أهان أباه ولعن.
0: Ham and his descendants went further away from God and his garden.
1: وبعد حام وسلالته بعيدا عن الله وعن جنته.
0: We saw in the last broadcast how Nimrod built a tower for the worship of the zodiac.
1: ورأينا في إذاعتنا الماضية كيف أن نمرود بنى برجا لعبادة الأبراج.
0: We saw how the Babylonians had a vision for a city without God.
1: ورأينا كيف أن البابليين كانت لهم رؤية لمدينة بدون الله.
0: They had a vision for a city that steals God's glory and gives it to the devil.
1: كانت لهم رؤية لمدينة تسرق مجد الله وتعطيه للشيطان.
0: They had a vision for a city that is thoroughly preoccupied with self-worship.
1: كانت لهم رؤية لمدينة مشغولة تماما بعبادة الذات.
0: And in this case, we also saw the consequences of living for self.
1: وفي هذه الحالة رأينا نتائج الحياة للذات.
0: The consequences were confusion and babbling.
1: وكانت النتائج هي الفوضى والارتباك والثرثرة الحمقاء.
0: Cain's city brought about flood.
1: مدينة قايين أدت إلى الطوفان.
0: And Nimrod's civilization led to a society of babbling idiots.
1: ومدنية نمرود أدت إلى مجتمع ثرثرة الحمقى والمعتوهين.
0: Today we see how in history God overrules man's foolishness.
1: واليوم نحن نرى كيف أن التاريخ يشهد أن الله يحكم حماقة الإنسان ويسود عليها.
0: Today we will see that God in his sovereign grace.
1: وسنرى اليوم كيف أن الله في سمو نعمته وسيادتها
0: reveals himself to one man of Shem's descendants by the name of Abram.
1: يكشف نفسه لرجل واحد من سلالة سام اسمه أبرام.
0: Not only does God bless Abram and changes his name to Abraham,
1: ولا يكتفي الله بأن يبارك أبرام ويغير اسمه إلى إبراهيم فقط,
0: but he gives him a land and a city that will be for God's glory.
1: ولكنه أيضا يعطيه أرضا ومدينة ستكون لمجد الله.
0: That city is the earthly Jerusalem.
1: وتلك المدينة كانت أورشليم الأرضية.
0: Man's city is full of opposition and rejection of God.
1: مدينة الإنسان مليئة بالمعارضة والرفض لله.
0: Man's city is full of arrogance and pride.
1: مدينة الإنسان مليئة بالاستعلاء والكبرياء.
0: Man's city has no room for the worship of the true God.
1: مدينة الإنسان لا مكان فيها لعبادة الإله الحقيقي.
0: So God makes a temporary provision for a city.
1: ولذلك يجعل الله تدبيرا مؤقتا لمدينة.
0: A city where his name will be glorified.
1: مدينة يتمجد اسمه فيها.
0: God makes a temporary provision for a city where God is worshipped and his name is lifted up.
1: الله يصنع تدبيرا مؤقتا لمدينة يعبد الله فيها ويرتفع اسمه.
0: God makes a temporary provision for a city where people of all nationalities and backgrounds can come and learn from the true God.
1: الله يصنع تدبيرا مؤقتا لمدينة حيث يستطيع الناس من كل الجنسيات والخلفيات أن يأتوا وأن يتعلموا عن الإله الحقيقي.
0: Have you noticed that I kept on saying it was a temporary city?
1: هل لاحظت أنني ظللت أردد أنها مدينة مؤقتة؟
0: This is important because Christians focus on the heavenly Jerusalem, not the earthly one.
1: هذا أمر مهم لأن المسيحيين ينبغي أن يركزوا على أورشليم السماوية وليس على أورشليم الأرضية.
0: God makes a temporary provision for a city called the City of Peace.
1: الله يصنع تدبيرا مؤقتا لمدينة تسمى مدينة السلام.
0: Why peace?
1: ولماذا السلام؟
0: Because Melchizedek, the king of righteousness, was also the king of Salem or the king of peace.
1: لأن ملكي صادق ملك البر كان أيضا ملك شاليم أو ملك السلام.
0: And Melchizedek dwelt there.
1: وملكي صادق سكن هناك.
0: We first hear of Jerusalem when Abraham meets Melchizedek.
1: ونسمع عن أورشليم لأول مرة عندما قابل أبرام ملكي صادق.
0: Abraham gave the king a tenth of all of his possessions.
1: وأعطى أبرام الملك عشرا من كل ممتلكاته.
0: Then Abraham, in total obedience to God, offers his son as a sacrifice on Mount Moriah near Jerusalem.
1: وحينئذ وفي طاعة كاملة لله يقدم إبراهيم ابنه كذبيحة على جبل المورية بالقرب من أورشليم.
0: But God again overrules and accepts Abraham's sacrifice.
1: ولكن الله مرة أخرى يسود ويقبل ذبيحة إبراهيم.
0: And provides the sacrifice himself.
1: ويدبر الذبيحة بنفسه.
0: But it is not until King David conquers the city and takes it from the Jebusites that it becomes the center of the worship of the true God.
1: ولكن لم تصبح المدينة مركز العبادة للإله الحقيقي إلا بعد أن هزمها الملك داود وأخذها من اليبوسيين.
0: There are three things that you need to know about earthly Jerusalem.
1: هناك ثلاثة أشياء تحتاج أن تعرفها عن أورشليم الأرضية.
0: We will not be able to cover them all today, but we will continue in the next broadcast.
1: لن نستطيع أن نغطيها كلها في رسالة اليوم، لكننا سوف نستأنف الحديث عنها في إذاعتنا القادمة.
0: Well, first of all,
1: أولاً،
0: Jerusalem was a temporary city chosen by grace.
1: أورشليم كانت مدينة مؤقتة مختارة من النعمة.
0: Second,
1: ثانياً,
0: Jerusalem was a city with conditional blessing.
1: أورشليم كانت مدينة لها بركة مشروطة.
0: Third,
1: ثالثاً,
0: Jerusalem was a foreshadow of the heavenly Jerusalem.
1: أورشليم كانت مدينة تؤذن بأورشليم السماوية.
0: Let's look closely at these three things.
1: دعنا ندقق النظر في هذه الأمور الثلاثة.
0: Jerusalem was a temporary city chosen by God's grace.
1: أورشليم كانت مدينة مؤقتة مختارة بواسطة نعمة الله.
0: David had a deep desire to honor God.
1: داود كانت له رغبة عميقة أن يكرم الله.
0: David had a deep desire to revere God.
1: داود كانت له رغبة عميقة أن يوقر الله.
0: David wanted to be in the presence of God.
1: داود أراد أن يكون في محضر الله.
0: And God in his sovereign act of grace and election honored that desire.
1: والله في سيادة عمل نعمته واختياره أكرم هذه الرغبة.
0: My listening friends, I want you to listen very carefully as we conclude.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أنكم تصغون إلي جيدا ونحن نقترب من النهاية.
0: If your desire is to honor the Lord Jesus Christ in your life,
1: إذا كانت رغبتك أن تكرم الرب يسوع المسيح,
0: God will bless you.
1: فإن الله سوف يباركك.
0: If your desire in life is the glory of God like King David,
1: إذا كانت رغبتك في الحياة هي مجد الله مثل الملك داود,
0: God will overrule the fumbling and the stumbling in your life.
1: فإن الله سوف يلاشي بسلطانه الارتباك والاضطراب في حياتك.
0: Like he did with David.
1: كما فعل مع داود.
0: As we have said many times during these broadcasts.
1: وكما قلنا مرات كثيرة في هذه الحلقات.
0: God's original intention is for man to live in a garden.
1: قصد الله الأصلي للإنسان هو أن يعيش الإنسان في بستان في الجنة.
0: But man built the city.
1: ولكن الإنسان بنى مدينة.
0: In an act of overruling man's rebellion and stubbornness.
1: وفي عمل من أعمال السيادة والحكم على عصيان الإنسان وعناده.
0: God permitted David to have a city.
1: الله سمح لداود أن تكون له مدينة.
0: A city that was to be set aside for the honor and the glory of God.
1: وكان يقصد أن توضع المدينة جانبا لإكرام الله ومجده.
0: Tune in next time and we will learn more about this city set aside for God.
1: عندما تصغي إلينا المرة القادمة سوف نتعلم أكثر عن هذه المدينة التي تخصص لله.
0: I will also tell you about the new Jerusalem.
1: وسأخبرك أيضا عن أورشليم الجديدة.
0: The heavenly Jerusalem.
1: أورشليم السماوية.
0: Which is the hope of all those who come to the Lord Jesus Christ.
1: التي هي أمل ورجاء كل من يأتي إلى الرب يسوع المسيح.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب ستكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: حياة المحبة تقدم البرنامج الإذاعي أنا امرأة.

0: بيك يا عزيزتي، وأهلا بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف، هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي، ودلوقتي مع معلومة النهاردة. معلومة النهاردة عن الابتسامة، والابتسامة سر من أسرار الحياة، بتدوب مشاكل كتير بين العلاقات، وبتفتح مساحة للكلام بين الناس وبعضها. كمان هي سر للجاذبية، فالشخص المبتسم شخص جذاب. والابتسامة مش بتكلف كتير، لكن تأثيرها بيكون كبير. ودلوقتي نخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة،
3: يلا بينا.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
2: أنا اسمي سارة وجوزي اسمه إبراهيم. كنت بحبه جدا وبسمع كلامه، ولما يقول هنسيب الأرض ونروح مكان جديد كنت دايما سند ليه. لكن للأسف ما كانش عندي أولاد وكبرت ومبقاش ينفع أني أجيب طفل، لكن رغم فوات الأوان ربنا اداني ابن وعوض عليا بيه. وعشان كده أنا النهاردة جاي عشان أشهد أن ربنا يستطيع كل شيء ولا يعثر عليها أمر.

سارة زوجة رائعة ومطيعة، بتحب وتحترم جوزها وبيتها، ورغم إن كان عندها احتياج كبير لأنها تكون أم، لكن انتظرت وانتظرت، وكان عندها إيمان وثقة إن ربنا هيعمل كده، وعشان كده ربنا عوضها بابن رغم إنها كانت عجوزة وقت ما جالها إسحاق. ونخرج دلوقتي الفاصل ونرجع معاكم.

0: تشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: أهلا بيكي من تاني، ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. لازم علينا نكون عارفين إن لينا كزوجات دور كبير في بيوتنا، وكمان علينا نحترم ونقدر أزواجنا. وعشان كده ممكن دلوقتي نفكر في ثلاث أمور هعملها الوقت اللي جاي بتوضح إن أنا بقدر جوزي وبحترمه، وعلى الناحية التانية إزاي كمان أصلي علشان بيتي وعشان علاقتي بجوزي وعشان أسرتي. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة من فضلك ما تتردديش إنك تراسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزيدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزاً نفسياً يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتماً. أما في حال كان عدد المزايدين قليلاً ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
2: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

0: نفسي أبقى دكتور مشهور.
1: أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

0: واليوم اخوتي المستمعين هنحكي لكم عليه
1: قصة سيدنا يوسف عليه السلام. سيدنا يوسف عليه السلام هو ولد النبي يعقوب حفيد الخليل إبراهيم عليه السلام، ويعقوب هذا زاد عليه ولده يوسف وهو كبير في السن، عشان هيك كان يعقوب يحب يوسف واجد لأنه ولد الشيبة، فكان يميزه ديما عن باقي أخوته، فضل دبش ملون، دبش سمح غالي ومزخرف، دبش سمح واجد. ولما كمل يوسف 17 سنة كان يرعى ساعي مع أخوته من بوه، وكان ديما يتضايق من حكاياتهم وأفعالهم الشينة. فلما حكى الباتا علي يديروه أخوته اكثرت كراهيتهم له. وفي يوم من الأيام شاف يوسف عليه السلام حلم وقال الخوتة: ناريت حلم ونبي نحكي لكم. ريت في الحلم هذا ان نحن نلمه في الحطب رزمة رزمة، وفجأة ريت رزمتي صبت بيناتهم وكل الرزم متاعتكم صارت تواطي قدام رزمتي. وجاوبوه خوتة وقالوا له: شن تبي تقول؟ انت هتملك علينا وإلا انت سيدنا، الكلام هذا مش ممكن يصير، هو عراك تفكر انك ممكن تتريس علينا. والحلم هذا زاد كراهيتهم له اكتر واكتر. مش هيك وبس، مرة اخرى حكالهم حلم اخر شافه وقال لهم:

ناريت أن الشمس والقمر ومعهم 11 كوكب جو وسجدوا ليا. وحكى يوسف الحلم هذا الباتا، وباتا تضايق واجد وهزبه وقال له: شن الحلم هذا؟ معقولة يصير نا وامك وخوتك نجدولك؟ يعقوب قعد يتذكر في الحلم هذا، أما خوت يوسف فحزدوه أكثر وأكثر. وفي يوم من الأيام مشو خوت يوسف عليه السلام يرعوا الساعي في مكان ينقال له شكيم، فنادى عليه باتا وقال له: يا يوسف عدي شور خوتك وشوفهم ورد طمني عليهم على الساعي. مشى يوسف عليه السلام حتى وصل شكيم، لكن ما لقاش خوته غادي، فقعد ينشد عليهم وعرف انهم في مكان ثاني ينقال له دوثان. وعد يوسف يدور في دوثان ولقاهم فيها. وخوت يوسف لما رو جاي عليهم من بعيد تعقدوا، وبدت عليهم نار الغيرة في قلوبهم والشر ملي راسهم، وقالوا الخوت لبعضهم: اهو جاي يقول احلام كويس، هيا نقضوا عليه ونقضوا عليه احلامه، نقتلوه ونوروه في اي مكان ونحكوا لباتنا ان وحش كلاه في الطريق. اما راوبين ما وافقش على الكلام هذا، وقال الخوتة: لا ما تقتلوش شي، حرام عليك ما تقتلوش شي، يسدنا زقوف البير هذا. خوه الكبير كان يبي ينقض من يدين خوته التنين، فكر انه يزقوه في البير هذا وبعدين يرد ويطلع منه. كل هذا ويوسف ما زال بعيد، ولما وصل صوب خوته سلوحه من عليه البشة الملون وعزقوه في البير، والبير هذا كان فاضي ما فيش مية. وبعد ما عزقوه في البير قام زو ياكلوا مع بعضهم ولا كان شي صار.

وهم جامعزين شافوا ناس تجار من قبائل الإسماعيليين جايين من الشرق ونازلين في طريق مصر ومعاهم دبش وحاجات واجدة فوق الجمال. واخترت في راس يهودا فكرة فقال الخوتة وخوم الكبير ما كانش قاعد معاهم: ايش رايكم بلاش نقتلوا يوسف ونتحملوا ذنبه؟ هذا راهو خونا من لحمنا ودمنا، ما تقتلوش، تعالوا نبيعوه للتجار هذول. خوت يوسف كلهم وافقوا على الفكرة هذه. فلما وصلوا التجار عندهم طلعوا يوسف عليه السلام البير وباعوه لهم بعشرين قطعة فضة، والتجار خذوه معاهم وسافروا في اتجاه مصر. ولما جاء روبين خوم الكبير يدور على يوسف في البير ما لقاش شي، وتأكد ان اخوته باعوه للتجار فكان قريب يجنن. الولاد عدى وين كيف حردة توش نقول الباطي، ومشى روبين وشرط دبشة من الزعل، وعشان خوته يمشوا المقلب على باطهم خذوه دبش يوسف الملون وذبحوا تيس واختصوا الدبش في دمه. ولما ردوا لباطهم وروه الدبش اللي عليه الدم وقالوا له: نحن لقينا الدبش هذا، شوف ان هذا الدبش لولدك ولا لا. وعرف يعقوب دبش يوسف فبكى وندب بحرقة وقال: ولدي هذا دبش ولدي، يصير وحش طلع عليه في الصحراء وقتله، يا ولدي حنبكي عليك طول العمر حتى يكمل عمري يا ولدي. وزعل على ولده زعل كبير ومرضاش يتعزى من لا من عياله ولا من بناته ولا من أي حد ثاني. وشرط دبشة ولبس دبش حزن اللي انقال له دبش المسوح، وبكى يعقوب على ولده يوسف فترة طويلة.

أما يوسف عليه السلام فسافر شور مصر مع التجار اللي شروه من خوتة، وغادي باعوه لرئيس الحرس متاع قصر فرعون اللي ينقال له فوطيفار. وفي حوش فوطيفار اشتغل يوسف خدام، لكنه كان يشتغل ذمة وضمير، فنجح في كل شغلة وسكن في حوش سيدة، وربنا ديما كان معه يقويه في كل شيء يديره وما يسيبش. وسيدة فوطيفار كان ديما فرحان به وواثق فيه، وخلاه يتصرف في كل شيء في حوشة، لدرجة أن فوطيفار هذا ما كانش يعرف عن حوشة كيف ما كان يوسف يعرف ويتصرف. ومن يوم ما خش يوسف الحوش هذا ربنا بارك فوطيفار وزاد فلوسه عشان خاطر يوسف عليه السلام. أما مرات فوطيفار فكانت شينة في تفكيرها، ولما شافت أن يوسف هذا شاب أمين وشكله سمح غوت فيه، لدرجة أنها كانت تبيه يزن معاها، لكن ربنا كان ديما يقوي عزيمة يوسف وينجيه من الغلط. رفض يوسف عليه السلام وقال لها ما يصير، هذا سيدي فوطيفار راجلك بيوثق فيه ومسلمني كل شيء عنده، كيف ندير الشر هذا ونغلط في حقه؟ كيف ندير الشر هذا ونغلط في حق ربي؟ قعدت مرات فوطيفار تحاول مع يوسف مرات أخرى، لكن ما صار شيء، يوسف قعد هو يوسف.

وفي يوم من الأيام كان يوسف عليه السلام يشتغل في الحوش، وما كانش في حد في الحوش غير مرات فوطيفار. فصبت مرات فوطيفار وجت من قفاه ومسكتها من سوريتها وحاولت تخليه يدير الشر معاها، فعدى جرا وهرب منها وسيب سوريتها في يدها. ولما رت إن سيب سوريتها في يدها وهرب برا الحوش، طق عقلها وتم تتعيط على كل الناس وتقول لهم ريتوا اللي صار يوسف الخدام اللي جابه راجلي للحوش وثق فيه بيقولوا عليه أمين جاي يتحرش بيا وحاول يعتدي عليا. ولما عيطت بصوت عالي خاف وهرب مني وسيب سوريته عندي. شوفوا هذه سوريته. قعدت مرات فوطيفار وجنبها سورية يوسف حتى جاء فوطيفار رجلها فحكت له الحكاية كيف ما قالتها قبل. ولما سمع فوطيفار الحكاية زعل وتعصب ومشى وحط يوسف في الحبس امتاع الملك. لكن في الحبس ربنا كان مع يوسف عليه السلام وما سيبش ونعم عليه، وكان رئيس السجن راضي عليه واجد فخلاه المسؤول عن باقي المساجين. وكان يوسف ناجح في شغله هذا لدرجة أن رئيس السجن ما كانش ينجد على أي شيء لأنه شاف أن ربنا معه.

وهيك يا اخوتي المستمعين عرفنا قصة سيدنا يوسف اللي حكيناها اليوم، شن صار معاه من هو صغير لعند ما اخوته باعوا للتجار اللي شالوه مصر، وطبعا كيف الله كان معاه حتى ان رئيس الحرس نتاع فرعون شراه. هذا كله من الله طبعا بيش يساعده وما يتمرمدش. وفي حوش فوطيفار كيف كان عايش وكيف كان فوطيفار يعامل فيه، لين تبلت عليه مرات فوطيفار واتهمته بالظلم، وكيف انحبس والله كان معه حتى في الحبس، خلى رئيس المساجين أو رئيس الحبس هو يهتم به بدافع من الله ويخليه مسؤول على المساجين الثانيين. طبعا سيدنا يوسف في كل حالات هذين صابر ومتكل على الله وما يتكلمش ما يديرش في شيء غلط، لكن ينفذ في كلام الله ويطيح في الله في كل شيء. قصتنا اليوم إن شاء الله تكون عجبتكم، إن شاء الله في الحلقة الجاية حنكملكم باقي القصة وإن شاء الله تعجبكم حتى هي. وإذا كان عندكم أي سؤال وإلا استفسار دزونا عليه عنواننا اللي تسمعوا في آخر حلقة، ونوعدوكم إن حندزولكم جواب ونجاوبوكم عليه كل شيء تطلبوه. فخليكم معنا في الحلقة الجاية ونقول لكم سلام المسيح لكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

نصيحة: بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسقياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

أنا خايف، أنا تعبان، أنا قلقان، مش عارف أرتاح ولا أنام. يا ترى في حل للخوف اللي في حياتي ولا هفضل على طول تعبان؟ أعزائي المستمعين، عايز أقول لكم في حل. أيوة في حل، وكمان ضمان وسلام. كل ده هنعرفه في حلقتنا النهاردة من برنامجكم حروف ونغمات. معاكم جون بولس، بس تعالوا في الأول نسمع الترنيمة اللي جاية ونرجع نعرف إيه أسباب الخوف في حياتنا.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: أول سبب من أسباب الخوف في حياتنا أو نقدر نقول عليه اللي دخل الخوف لحياتنا هي الخطية. في بداية سفر التكوين كان آدم وحواء ما يعرفوش الخوف، ماشيين وسط الحيوانات الضخمة والطبيعة بكل جمالها بدون خوف ولا قلق ولا حيرة، يخافوا من إيه؟ ولكن فجأة وبعد السقوط عرف الإنسان الخوف، وبدل ما كان بيكلم الله خاف من الله. شفتوا ازاي الخطية هي السبب الأساسي في الخوف؟ تعالوا نسمع مع بعض الترنيم اللي جاي ونكمل كلامنا من تاني.

0: عشان اسمع برنامج في الملعب؟
1: لا طبعا، انا عايزه اكمل برنامج لقمه هنيه.
0: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل. يلا غير المحطه.
1: مستحيل اعمل كده.
0: خلاص تعالي نسمع حاجه بنحبها احنا الاثنين.
1: قصدك سيلافي؟
0: ايوه
1: يلا بينا.

0: You're now listening to C'est La Vie Radio.
1: أحيانا كتير بيلفت النظر إن الشيء المشترك بين البشر كبار أو صغار، قادة وشعوب، رجال أعمال وموظفين، الجميع مصاب بنفس المرض وهو الخوف من بكرة والألم من المجهول. لكن لو عرفنا إن الرب يسوع المسيح بيطمننا على بكرة وضامن لينا حاضرنا ومستقبلنا وحتى ماضينا كمان، ما تقلقش عليه، هنكون قد إيه فرحانين ومش مضطربين وما نعولش الهم وما نخافش، لأن إلهنا موجود. وده عنوان ترنيمتنا اللي جاية، ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود.

ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المستمعين، وإحنا بنتكلم عن إزاي الخوف بيضيع السلام في حياتنا. فإبليس مش عايز الإنسان في سلام، لا عايزه في سلام مع الله، ولا عايزه في سلام مع نفسه، ولا عايزه في سلام حتى مع الآخرين. علشان كده بيزرع الخوف في قلب الإنسان، وتكون النتيجة إن الإنسان بيخاف من الله فيبعد عنه، وبالتالي يخسر سلامه مع نفسه، وكمان هيخسر سلامه مع الآخرين. لكن شكرا للرب اللي هزم الخوف في الصليب وادانا السلام الذي يفوق كل عقل، اللي بيحفظ قلوبنا وبيحفظ كمان أفكارنا في المسيح يسوع. عايز ترتاح؟ عايز تطمن؟ رنم معايا وقول سلامك فائق العقول.

0: حلقتنا حابب أقولك إنك لازم تخاف.
1: تقولي أخاف؟
0: إزاي؟ وإنت من أول الحلقة كلامك عمال يقولي
1: ما تخافش ما تخافش ما تقلقش.
0: أيوة أنا بقولك ما تخافش، وكمان بقولك ما تقلقش، بس هقولك تخاف من إيه وما تخافش من إيه. عايز أقولك ما تخافش على حياتك، في إيد الله. ما تخافش على حياتك وإنت مسلمها للرب يسوع المسيح، لكن خاف من أمر مهم قاله الرب بنفسه في لوقا 12: خافوا من الذي بعد ما يقتل، أي إبليس، له سلطان أن يلقي في جهنم. عرفت دلوقتي بقولك تخاف من إيه؟ خاف على أبديتك، على عمرك، على اسمك اللي ما تكتبش بسفر الحياة. علشان كده صلي معايا وقول: يا رب يسوع، وأنا بعيد عنك ما عندي السلام وخايف من الأيام، لكن جاي قدام صليب بتوب وارجع واسكن في حصون الصخر اللي مليانة أمان.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: تبدو مرهقنا الليلة يا ياسر، مالك؟
8: لا شيء.
7: هل تشعر بشيء؟ هل أنت مريض؟
8: لا لا يا أبي، ما هذا؟ تيقظت فيك عاطفة الأبوة.
9: فعلا يبدو عليك الإرهاق يا ياسر.
8: أبدا لم أنم جيدا.
7: لما؟
10: الليلة الماضية كانت مزعجة، الريح والبرق والرعد، لم تهدأ العاصفة إلا في الفجر.
11: ليست الليلة الماضية فقط، له عدة ليالي لم ينم.
7: لما يا مي؟ ما له؟
11: يقرأ كثيرا هذه الأيام، يظل يقرأ طوال الليل.
7: هو دائما يقرأ؟
11: ليس بهذه الكثرة.
8: شغلني الموضوع الذي نتناقش فيه، فقرأت كثيرا عنه.
9: فسيكون حديثنا حارا
10: وجذابا وطريفا،
11: لكن رأوا أنه مرهق متعب
8: جسديا فقط، أما ذهنيا فأنا في أحسن حال.
9: وعما كنت تقرأ يا ياسر؟
8: عن موضوع الآب والابن والروح القدس، الثالوث والأقانيم.
10: أرجو ألا تكون اقتصرت على الكتب التي تهاجم وتشتم وتسخر من المقدسات.
8: قرأت بعضها ثم أبعدتها، فهي ليست موضوعية بالمرة.
11: بعض الكتاب يذكرونني بما كان يحدث من مشاجرات ومهاترات بين فتوات الأحياء الشعبية الذين ينصبون حجرا على حجر ويشتمون بعضهم البعض بلا منطق.
8: هناك بعض الكتب المعارضة الجادة.
7: هذه مقبولة ومطلوبة لنعرف الرأي والرأي الآخر.
9: الجاد محترم سواء اتفقنا معه أو اختلفنا.
8: وقرأت في الكتاب المقدس بتعمق ودراسة أيضا.
10: هذا رائع، وماذا وجدت؟
8: وجدت آيات كثيرة تتعارض مع ما تناولناه عن موضوع الأقانيم الثلاثة.
10: هاتي ما عندك يا ابني، شوقتني.
8: هناك مثلا آيات تدل على أن الآب هو وحده الإله الحقيقي.
11: وأين تلك الآيات يا ياسر؟
8: في إنجيل يوحنا الأصحاح 17 من أول الأصحاح، هيا نقرأ معا.
9: تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال: أيها الآب، قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا.
10: إذ أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته.
8: وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته.
11: أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته،
7: والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم.
8: من هذا نجد أن المسيح ليس أقنوما من أقانيم الله، إن كان لله أقانيم.
10: بل نجد عكس ذلك تماما يا ياسر.
11: كيف يا عم قاسم؟
10: نرى فيما قرأنا أن المسيح كان له مجد ذاتي عند الله قبل كون العالم،
9: وأنه لديه سلطان ليعطي حياة أبدية.
10: وفي عدد 10 من هذا الأصحاح يقول: كل ما هو لي فهو لك، وما هو لك فهو لي. وهذا يدل على لاهوت المسيح وأزليته ووحدانيته الجوهرية مع الآب.
8: لكن يقول: أنت الإله الحقيقي وحدك.
9: المسيح لم ينكر أن الله حقيقي وواحد،
8: ولا يقول عن نفسه أنه إله.
10: المسيح في هذه الآية يقرن معرفة شخصه بمعرفة الآب. يعرفونك أنت ويعرفون يسوع المسيح كأساس للحياة الأبدية.
11: يعني معرفة الله فقط لا تكفي للحياة الأبدية؟
7: هذا ما يبدو من الآية، شرط معرفة الآب والابن.
10: وهناك آيات كثيرة تدل على أن معرفة الآب تتوقف على معرفة الابن.
9: وقال المسيح: لو عرفتموني لعرفتم أبي أيضا.
8: هذا يعني أن الطريقة لمعرفة الله هو المسيح
9: وحده، لأنهما واحد.
10: لابد أن ندرك أن هناك فرقا كبيرا بين معرفة الله ومعرفة المسيح والمعروف عن الله وعن المسيح. كل الناس تعرف عن الله وتعرف عن المسيح.
11: من القراءة والدراسة والاستماع طبعا العالم كله يعرف الكثير عنهما،
10: لكن قليلين يعرفون الله ويعرفون المسيح.
7: وكيف ذلك يا قاسم؟
10: معرفة المسيح تتم بمعاشرته وفتح القلب له والحياة فيه وهو فينا بالروح القدس، باختصار باختباره وقبوله ربا وسيدا ومخلصا شخصيا.
8: فلن نعرف الله والمسيح إلا بالإيمان بهما؟
11: هل هذا ما تقصدونه؟
7: هذه هي المعرفة، ولا بد للوصول إلى معرفة الآب أن نعرف الابن.
9: قال المسيح: من رآني فقد رأى الآب، ومن عرف الابن فقد عرف الآب، ومن يعترف بالابن فله الآب أيضا.
10: يقول يوحنا الرسول: كل من ينكر الابن ليس له الآب، ومن يعترف بالابن فله الآب أيضا.
8: لكن يا عم قاسم، يقول بوضوح: أنت الإله الحقيقي وحدك، هكذا بصراحة.
11: ما تفسيرك لذلك يا عم قاسم؟
10: الآب هو الإله الحقيقي وحده، والمسيح يؤكد ذلك ويقارن بين ما كان يعبده الوثنيون من آلهة كثيرة.
7: والمسيح يا قاسم الابن؟
10: المسيح ليس هو وسيلة لمعرفة الله فقط، بل هو موضوع تلك المعرفة.
11: لا أفهم ما تقول يا عم قاسم.
9: هو ليس كأي نبي يدل الناس إلى الله ويشير إليه ويتكلم عنه.
10: هو موضوع المعرفة، كما أن الله هو موضوع هذه المعرفة.
9: فوق ذلك يا أبي، إن الحصول على الحياة الأبدية كما تقول هذه الآية مرتبط بالآب والابن، لا الآب منفردا، الآب والابن والروح القدس أيضا.
7: فهذه الآية تقرب مفهوم الثالوث.
9: نعم، ودور الابن هو إعلان معرفة الله ومحبة الله بالتكفير عن خطايانا.
10: قال المسيح الابن: أنا هو الطريق والحق والحياة، لا يستطيع أحد أن يأتي إلى الآب إلا بي.
11: هذا تحديد للوصول إلى الله بالمسيح.
9: وقال يوحنا الرسول: إن الله أعطانا حياة أبدية، وهذه الحياة هي في ابنه. من له الابن فله الحياة، ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة.

0: قرأت أيضا آية أخرى قالها المسيح.
1: ماذا أيضا يا ياسر؟
0: قال لتلاميذه: إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم.
2: آية هامة جدا في صدد حديثنا.
3: ما هذا يا عم قاسم؟ أبي وأبيكم إلهي وإلهكم؟
4: لم يقل أبينا معا في درجة واحدة ولا إلهنا معا في درجة واحدة، بل أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. هناك عطف لكن فرق.
1: وما هو ذلك الفرق يا أبي؟
4: بنوة المسيح لله تختلف عن بنوتنا لله.
2: جاء إنسانا يا قاسم.
4: حتى كإنسان لم يخطئ،
3: مارس كل ما مارسه الإنسان،
4: لكنه بقي طاهرا مقدسا ممجدا بلا عيب. في المسيح اتحد اللاهوت بالناسوت معا.
1: كان المسيح إنسانا كاملا وإلها كاملا، واحدا في الثالوث،
4: وكان الاتحاد تاما لا افتراق فيه، ابن الإنسان وابن الله.
0: هذا تحدثنا فيه من قبل،
4: لكن لم يحدث في هذا الاتحاد امتزاج أو ذوبان.
3: يعني بقي اللاهوت والناسوت معا في المسيح دون أن يتصلا ببعض.
2: كيف تمتزج طبيعة إلهية بطبيعة بشرية؟
1: لا تجانس بين الله والإنسان يؤدي إلى اختلاط وامتزاج أحدهما بالآخر،
0: فبقي منفصلين في المسيح،
4: منفصلين متحدين، اللاهوت بكل خواصه والناسوت بكل خواصه. الله كما هو كامل ظهر في جسد إنسان كامل.
3: فهناك فرق بين الإنسان والمسيح.
4: المسيح هو أقنوم الإبن الله الذي لا إله له.
3: المسيح لا إله له، يقول إلهي وإلهكم.
4: مكتوب عنه أنه الكائن على الكل، إلها مباركا إلى الأبد، وهو الإله الوحيد مخلصنا.
0: يقول إلهي يا عم قاسم.
4: يقول ذلك بناسوته كإنسان. هو إنسان له إله، وهذا الإله هو الله، إلهه وإلهنا.
1: وقال ذلك وهو في طريق عودته بعد إتمام الفداء. قام بالفداء كابن الإنسان النائب عن الناس. النائب لابد أن يكون من جنس من ينوب عنه.

0: وعلى الصليب يا عم قاسم، على الصليب صرخ المسيح وقال: إلهي إلهي لماذا تركتني؟
1: هنا يبدو المسيح شخصا عاديا تركه الله وهو يصرخ له لأنه تركه.
2: والله يترك الإنسان الخاطئ، فهل هنا تركه لأنه خاطئ؟
3: أول شيء أريد أن أوضح أن المسيح لم يمت على الصليب شهيدا مظلوما، قدم حياته لأجل الحق فقط.
1: فلماذا مات على الصليب أيضا؟
3: ليكفر عن خطايا البشر جميعا، ولما كان وهو مصلوب يحمل خطايا العالم والبشر جميعا في جسده البشري كإنسان، ووضع نفسه موضع الخطاط ليتحمل قصاص الخطية، فلابد أن يترك الله الخاطئ.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: هل عمل الأقانيم الثلاثة عمل واحد أم لكل عمل خاص؟ هل عمل الأقانيم الثلاثة عمل واحد أم لكل عمل خاص؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: الناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا. ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

مكتوب قلب الملك في يدك أيها الرب كجدول مياه حيثما شئت تميله. بنصدق أنك أنت اللي بتقود الدفة في بلادنا، مفيش أحداث بتحصل من ورا ظهرك، وأنك بتصنع في بلادنا سيناريو سماوي هيوصلها أنها تعرفك ويعرف اسمك في أرض مصر ويعرفك المصريين. عشان كده كنيستك بتاخد صفة وتتحد معاه وتقول لك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على مصر. اللي انت بتخططه فوق عايزين يتم في بلادنا حتى وإن كان فيها ألم. عينينا على مكسب أنك هتعرف وتكرم في أرض مصر. كمان بنصدق في كلماتك، لا تدنو ضربة من خيمتك، يسقط عن جانبك 1000 وربوات عن يمينك وإليك لا يسقط.

السيد المسيح العظيم ده لما جه وحل وسط الناس بالحقيقة علمهم بأبسطها طريقة وهي الأمثال. كان يشرح لهم أهم الحقائق الروحية بأبسطها كلام، فكان يشبه التعاليم بتاعت السماء بحاجات عايشينها الناس على الأرض، حاجات موجودة والكل لامسها في يومه الطبيعي. فكان يفهم الكلام الإنسان المتعلم واللي من العوام.

يعني أما حب يفهم الناس كيف في الدنيا بيشتغل الشيطان ويأذي الخلق، فحكى حكاية الزوان. الزوان نبات متطفل مؤذي للزرع، لما يمسك في الطينة يطلع نبات شكله من بره زي القمح، وحتى ليه سنبلة وفيها حبوب، والحبوب تشبه حبوب القمح وهي خضرة جديدة، بس لو حباية من الزوان وصلت في الدقيق تسبب مرارة شديدة. يجي في الليل يعني في الظلام ويرمي بذور الزوان وسط القمح المزروع في الغطان، فيخلط الأمور. القمح اللي بناخد منه الدقيق لقمة العيش يزرع له زوان عشان يخلي القمح بالمرارة مليان، يعني يخلط الأمور ويزور الحقايق. مزور أكبر مزور.

كمل السيد المسيح وقال إن الزرع الشيطاني ده الزوان لابد يتجمع ويتحرك، لكن ميته في وقت الحصاد، لأن عند وقت الحصاد يكون القمح عوده كبر واشتد، أما الزوان فبيفضل لتحت لأن طوله ليه حد. فالفرق بين الاتنين يبان، فالحصاد يلموا في الأول الزوان ويحرقوه، وبعدين يلموا القمح عشان يطحنوه. والحكاية لها بقية بس.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

حدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، حتى تجد معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، وأنا ميرفت نصحي. حاول علماء النفس على مدار السنين اللي فاتت إنهم يفهموا النفس البشرية ويحللوا مشاعرها، مع إن الموضوع بسيط جدا. عايز تفهم النفس البشرية يبقى لازم ترجع للي صنعها، لله، عشان هو الوحيد اللي معاه الكتالوج بتاعها. الكتاب المقدس ما سابش نوع من أنواع المشاعر الإنسانية ما تكلمش عنه، ولو حبينا نتكلم عنها بالتفصيل مش هتكفينا حلقات البرنامج كلها. الكتاب المقدس اتكلم عن مشاعر الحزن والفرح والتذمر والندم والاكتئاب والفشل وكل حاجة تقريبا. فنلاقي الرب يسوع بيبكي عند قبر العازر بالرغم انه هو اللي هيقومه من الموت بعدها بلحظات. وفي العهد القديم ندم الرب انه صنع الانسان لانه زاغ وبعد عنه، ورب يسوع شعر بالخيانة مع يهوذا اللي أكل وشرب وعاش معاه، خانه وباعه، وشعر كمان إن الكل اتخلوا عنه، تلاميذه وكل اللي حواليه، حتى اللي صنع لهم معجزات وأقام لهم موتى. فين اللي كلمهم؟ فين اللي أكلهم؟ فين اللي شفاهم؟ طب فين العازر اللي قومه من الموت؟ كله مشي ومحدش بقى موجود. الرب يسوع اتجرب في كل شيء، جرب الألم والحزن لكن بلا خطية. لو مفكر ان مفيش حد حاسس بيك، احب اقولك ان في واحد بس شاعر بيك وعارف كل حاجة عنك. ومش بس بيقولك انه حاسس بيك، لا، ده حاسس بيك فعلا لانه مر بكل المشاعر الانسانية دي. مشاعر الانسان نوعين، نوع ايجابي ونوع سلبي. نوع الكتاب المقدس بيشجعنا اننا نعيش ونغذيه، ونوع عايزنا نتركه وننتصر عليه. ومن المشاعر الايجابية دي النجاح. مشاعر النجاح الله عايزنا نختبرها ونعيش بيها. النجاح بيقول عنه الكتاب ان اله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. وفي مزمور واحد بيتكلم الكتاب عن صفات الرجل المبارك السالك مع الله، وبيقول يكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه تعطي ثمرها في حينه وورقها لا يزبل وكل ما يصنع ينجح فيه. الله خلقنا للنجاح، والفشل ده مش في كتالوجه أصلا ولا المفروض يكون في قاموسنا. وأي مشاعر من الفشل مش من عند الله، لأنه بيقول الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. ومن المشاعر التانية اللي الله عايزنا نختبرها ونعيش بيها طول الوقت الفرح. الله صنعنا علشان نكون فرحانين. افرحوا في كل حين وأقول أيضا افرحوا، لأن فرح الرب هو قوتكم. ومن المشاعر اللي عايزنا الله نكون بنعيش بيها وتتغذى وتكبر في حياتنا طول الوقت عدم التردد والثقة، وإننا نكون دايما واثقين. والكتاب بيقول ذراعي الممكن سالما سالما تحفظه. الله مش عايزنا ناس مهزوزة عاملين زي موج البحر، كلمة تودينا وكلمة تجبنا. وعندنا أمثلة في الكتاب لناس كانت واثقة في الله وفي نفسها، وأشهرها داود. داود كان مجرد فتى، شاب صغنن كده مراهق، وجلياد كان حاجة كده طول بعرض، ومحدش في كل شعب إسرائيل كان قادر يواجهه ولا حتى رجال الحرب. لكن داود راح وقف قدامه وكان واثق في إلهه كل الثقة إنه هينتصر، وكمان واثق في نفسه جدا. وقال لي شاول لما قال له أنت مش هتقدر يعني تهزم جلياد، قال له أنا أقدر، أنا قتلت أسد ودب ومعايا قوة رب الجنود. تخيل معايا كده لو داود كان عنده صغر نفس أو ما عندوش ثقة في إلهه، ده لو كل الناس حاولت تشجعه وشايفين إنه ممتاز برضه كان هيفشل، لأنه مش شايف في الله إنه يقدر ولا شايف في نفسه إنه كمان يقدر. ومن المشاعر السلبية اللي الكتاب حذرنا منها جدا هي الخوف. الخوف أمر طبيعي جدا، يعني عادي، الله خلق جوانا إن احنا لازم نخاف. لكن الخوف اللي يمنعنا اننا نستثمر مواهبنا ووزناتنا، ده النوع اللي الكتاب حذرنا منه، والنوع اللي خلانا ناخد حذرنا منه بكل طريقة ممكن. لان الشخص الخايف مش هيدخل ملكوت السماوات زي ما بيقول في سفر الرؤيا، واما الخائفون ولغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزناة والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني. للدرجة دي؟ لأن الشخص الخايف مش واثق في الله، مش مصدق في قدراته، شايف أنه إله عاجز غير قادر، أنه مش قادر يرعاه ويقف معاه ويسدد احتياجاته. الله ما خلقش الإنسان مجرد جماد لا بيحس ولا بيشعر، الله خلقه كتلة من المشاعر.
ولو احنا جماد ما كناش هنحس بالامتنان والشكر لله لأجل كل إحساناته لينا كل يوم. ولو احنا جماد ما كناش كمان هنحس بالذنب لما نغلط أو نضل بعيد عن الله. الله خلق فينا المشاعر والإحساس عشان نتفاعل معاه، وحذرنا جدا جدا من استغلال إبليس لمشاعرنا دي، وبالذات المشاعر السلبية. الكتاب المقدس اتكلم عن تأثير المشاعر على جسم الإنسان، وقال في سفر الأمثال 15 وعدد 13: القلب الفرحان يجعل الوجه طلقا، وبحزن القلب تنصحك الروح. فلو انت فرحان وسعيد ووشك منور كده، الحزن مش هيأثر عليك، وأكيد مش هيأثر على جسمك. حياة الجسد هدوء القلب ونخر العظام الحسد، زي ما بيقول الكتاب في سفر الأمثال 14 وعدد 30: فالنفس الهادية اللي في سلام بتعطي حياة للجسم. وكتاب مليان آيات كتيرة بقى عن أن لا نهتم بشيء وما نعلش الهم، لأن الله هو اللي بيعتني بينا في كل لحظة من لحظات حياتنا. الكتاب بيقول: اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. وقال آيات كتيرة على أننا ما نهتمش بشيء، لكن نفضل نصلي وندعي ونشكر الله، والله أمين جدا أنه يسدد كل الاحتياجات دي من غير ما حتى أن احنا نفكر فيها. ومتهيالي احنا كمؤمنين سمعنا وعظات كتيرة قوي عن التشجيع واهتمام الله بمشاعرنا، واحنا في حلقتنا دي ما كانش هدفنا أننا نشجعك ولا نقولك كلمتين يصبروك على الدنيا والظروف اللي فيها، مع أنه ده في حد ذاته شيء عظيم، لكن هدفنا أننا نوضح أن الله ما خلقناش جماد، خلقنا بشر على صورته وشبهه، مليانين مشاعر، وعايزنا نتفاعل معاه بذهننا مشاعرنا، عايزنا نتمحضره ونقول كل المشاعر اللي جوانا: حزن، ضيق، شعور بالذنب، خوف، وحتى الغضب. قل له انا زعلان، غضبان، قل له انا واخد على خاطري، حتى لو واخد على خاطرك مني، وهو هيفهمك، وهيفهمك جدا جدا، لان هو اللي صنع فيك المشاعر دي، وهو اكتر واحد عارفها كويس. لما يكون عندك حاجة جواك مضايقاك، ادخل محضره. لما يكون عندك فرح وعايز تعبر عنه، برضو ادخل محضره. لما يكون جواك مشاعر سلبية أو مضايقة، ما تاخدهاش وتبعد عن محضره، ده أحسن مكان هتلاقي فيه الشفاء من كل حتة وجعك هو محضره. أشجعك جدا إنك تكون في محضره طول الوقت وتعبر عن كل أنواع مشاعرك معاه. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مربط مصحي.

0: التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جداً عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايماً مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله إن الشمس طالعة النهاردة. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله أبداً إن اللي جاي بكرة أحلى. الكئيب هو اللي يميل إن اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى أنت لمؤاخذة كئيب.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسقياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى الزوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي الزوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضا المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: لو مش عارف لما تصلي تبتدي بإيه وتنتهي بإيه، يبقى الفيديو ده عشانك. أنا هقولك الخلاصة. أولاً كده لما تصلي لازم تستخدم آيات كتيرة من الكتاب المقدس. لازم الصلاة تبقى طويلة على قد ما تقدر، ما أنت مش هتقول لربنا يعني كلمتين وخلاص. حاجة كمان مهمة جداً، لازم تصلي باللغة العربية الفصحى. اللغة العربية الفصحى كده بتدي الصلاة هيبة ووقار مختلف عن أي حاجة تانية. كمان لازم تصلي وتعيد الكلام من الأول. طب ليه؟ أولاً توكيد، ثانيا عشان الصلاة يعني ما تبقاش كلمتين وخلاص. لو حاسس ان الكلام ده مش طبيعي شويتين او مش هتقدر تعمل كل حاجة فيه، انت طبيعي على فكرة. العلاقة مع الله مختلفة جدا ومتجددة جدا. اللي ينفع معايا ممكن جدا ما ينفعش معاك. الله سمعك وشايفك، عارف كل حاجة انت بتقولها حتى قبل ما تقولها. الله عايزك تتكلم معاه باللي في قلبك كله، عايزك تشكره وعايزك تعبر له عن ضيقتك وحيرتك، عايزك تعبر له عن مشاعرك، انت حاسس بايه دلوقتي، وكمان يقينك وايمانك وصلاتك في لبكرة. ازاي انت مصدق انه مكمل معاك بكرة، وازاي كمان خايف من دلوقتي؟ الاتنين ينفعوا يبقوا صلاتك، والاتنين ينفعوا يبقى الكلمات الحية اللي كلم بيها الله كل يوم. العلاقة بينك وبين الله علاقة زي علاقة المية في النهر، علاقة متجددة دايما فيها حركة ودايما فيها جديد. الله سمعك، مش محتاج تتكلم، بس ده مش معناه اني اسكت، لكن معناه اني مش مضطر اكلمه بلغة محددة واحدة وإلا مش هيعرف غيرها. الله عارف كل حاجة، فأكيد عارف لما أنا مش عارف اعبر ازاي عن الحاجه اللي مضايقاني او حتى شكري او امتناني. والمهم قوي قوي نعرف ان الروح القدس كمان بيصلي فينا. يعني لو انا حتى مش عارف اصلي، الروح القدس بيعلمني اصلي، بيشفع فيا وبيشفع جوايا وبيخليني اعبر بكلمات ممكن ما اكونش عارف ازاي استخدمها بشكل مناسب. الروح القدس فينا بيحط في قلبنا صلوات عشان لما نصلي له تكون صلاتنا مقبوله. الروح القدس شغال جواك. الروح القدس والعلاقه مع الله هي العلاقه الحقيقية الحية اللي لينا. عشان كده أشجعك جدا إن كل يوم تكلمه باللي في قلبك، وصدق إن الروح القدس هيكمل كل اللي ناقص في صلاتك.
2: مش خايف على نفسي معاك،

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والقهوة أننا كثيراً ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

زوجة الزعيم المصري سعد زغلول، لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلط، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. على من يقول أنه شيء مستحيل الحدوث ألا يقاطع من يعمل على تحقيقه؟ حين تقرر عمل الجديد وتغيير التقليدي، ستجد كثيرين يؤكدون لك على استحالة ما تحاول وعبث ما تقول. لا تدع هؤلاء يعطلونك، استمر في طريقك واعمل على تغيير هذا العالم إلى الأفضل. نحن نحتاجك.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا، أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: مسيح الحياة.
1: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لماذا المسيح؟ رسالة السماء.
2: لماذا المسيح؟ هو الأساس. قال الرسول بولس: فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. كورنثوس الأولى 11 وعدد 3.

0: مين فينا مش محتاج أساس يبني حياته ومصيره عليه؟ مين النهاردة يدعي إن المسيح يكون أساس حياته وقراراته وكمان أبديته؟ يا رب يسوع، جايلك النهاردة بحيرتي وعدم ثباتي، جايلك تثبت إيماني وحدك وتريح ضميري على عملك. أنت اللي وعدت إن اللي يبني حياته عليك مش ممكن يضيع أو ينهار.
1: كنت مع برنامج لماذا المسيح، تقديم إناس رؤوف وماركو ألبرت، إعداد وفي رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

0: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يانصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكا كولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض، فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رغية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: قدوس قدوس قدوس رب الصباوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايا.

عرش للملك. وأنت القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل. المزمور 22 الآية 3. إليكم فكرة يمكن أن تحدث ثورة في موقفنا تجاه الصلاة والعبادة. العرش الذي يجلس عليه الله هو تسبيح شعبه. في السماء يوجد لله بالفعل عرش ثابت إلى الأبد، ولكن عندما يترك عرشه السماوي ليأتي بين شعبه على الأرض، فإن تسابيحنا تصبح عرشه. الله هو الملك إلى الأبد، سواء قدمنا تسبيحنا له أم لا. نحن لا نجعله ملكا لأننا نسبحه، لكننا نقدم له عرشا يليق به. وعد يسوع تلاميذه قائلا: لأنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. إنجيل متى الإصحاح 18 الآية 20. فحضوره بيننا مضمون، وهو يعتمد على أمانته هو وليس على تجاوبنا أو رد فعلنا. ولكن عندما يأتي في وسطنا كملك الملوك ورب الأرباب، فمن الصواب واللائق أن نستجيب له كملك. كملك فهو يستحق عرشا، لا أحد سواه يجلس على هذا العرش. إنه لشرف لنا أن نقدم له العرش عندما نسبحه ونعظمه، وعندما نمجد اسمه ونعظم جلاله، فإننا نعترف بملكه. حين يكون تجاوبنا معه لائقا، نقدم له العرش الذي يليق به والذي يستحقه. إن استجابة التسبيح هذه ليست مناسبة فقط لمن نعبده، بل إنه سيغير موقفنا ويوسع إيماننا. كلما سبحناه أكثر، كلما أصبح فهمنا لحكمته وقوته وملكه أكثر وضوحا. عندئذ لن يتطلب الأمر أي جهد لممارسة الإيمان من أجل الحصول على الاستجابة لصلواتنا، ويصبح من الطبيعي أن نؤمن أن هذا الملك المجيد راغب وقادر على أن يفعل ما نطلبه منه. ساعدني يا رب حتى لا أفشل أبدا في تقديم عرش من التسبيح الذي يليق بك

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
2: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب: اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرس النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: امين، ربنا يبارككم.
1: الدخول الى الاقداس امتياز ومسؤوليه. كان رئيس الكهنه يدخل الى قدس الاقداس مره واحده في السنه، اما الان فكل مؤمن مدعو للدخول والمثول امام الله بدم المسيح في كل حين. فلنتقدم بثقه الى عرش النعمه لكي ننال رحمه ونجد نعمه عونا في حينه.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

0: حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. أحملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك، ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء والمستمعون.
0: Thank you again for tuning in to this broadcast.
1: نشكركم لأنكم عدتم مرة أخرى للإصغاء إلى هذا البرنامج.
0: Those who have been listening will know that we are in the midst of a series on the garden and the city.
1: الذين كانوا يستمعون إلينا يدركون أننا بصدد سلسلة من الرسائل عنوانها الجنة بالمقارنة مع المدينة.
0: And I want to begin today by asking you the following.
1: وأود أنني أبدأ حديثي اليوم بأن أوجه إليك سؤالا.
0: Have you ever experienced God's overruling in your life?
1: هل اختبرت يوما ما سيادة الله وسلطانه في حياتك؟
0: I have experienced that many times.
1: أنا اختبرت ذلك مرات كثيرة.
0: What do I mean by God's overruling?
1: ماذا أعني بسيادة الله وسلطانه؟
0: Have you ever made a terrible mistake?
1: هل ارتكبت يوما غلطة شنيعة؟
0: And you found yourself in the middle of a big mess?
1: فوجدت نفسك في وسط فوضى عارمة؟
0: And you had no one to blame but yourself?
1: ولم يكن هناك شخص يمكن أن يوجه إليه اللوم سواك.
0: No one helped you to get into that trouble.
1: فلم يكن هناك من قادك إلى المتاعب على الإطلاق.
0: You got there all by yourself.
1: أنت الذي أوديت بنفسك إلى كل ذلك.
0: Perhaps you made the wrong choice.
1: ربما تكون قد عملت اختيارات خاطئة.
0: Or you made an unwise decision.
1: أو ربما تكون قد اتخذت قرارا ليس حكيما.
0: Or you simply did not consult God.
1: أو أنك ببساطة لم تستشر الله.
0: Perhaps you disobeyed a biblical injunction.
1: ربما تكون قد عصيت وصية أو نصيحة كتابية.
0: Or you did not seek God's glory in the matter.
1: أو ربما لم تطلب مجد الله في هذا الأمر.
0: You just raced headlong and you found yourself planted on your head.
1: بل أسرعت بتهور وطيش حتى وجدت نفسك وقد غطست ورأسك في المقدمة.
0: When you are facing such a situation,
1: عندما تجد نفسك مواجها مثل هذا الموقف,
0: you probably begin to do what most Christians do.
1: فمن المحتمل أنك تبدأ في عمل ما يعمله معظم المسيحيين.
0: First, you ask the wrong question.
1: فأنت أولا تسأل سؤالا خاطئا فتقول,
0: God, why did you do this?
1: يا رب, لماذا فعلت ذلك?
0: Then in time you became somewhat realistic.
1: ثم بمرور الوقت تصبح إلى حد ما واقعياً.
0: Finally, you acknowledge that you got into that mess all by yourself.
1: وأخيراً تعترف بأنك أنت الذي جلبت على نفسك كل هذه الفوضى.
0: So next you cry out, "Oh God, get me out of this mess."
1: وبعد ذلك تصرخ قائلاً, "يا رب, أخرجني من هذه الفوضى."
0: And what happens?
1: وماذا يحدث؟
0: God answers your prayers.
1: الله يستجيب صلواتك.
0: Now that's what I call God's overruling.
1: وهذا ما أسميه سيادة الله وسلطانه.
0: One of God's characteristics is to overrule.
1: إحدى صفات الله أنه يسود.
0: But God only overrules after we give him an indication that we really have learned something from that experience.
1: ولكنه يسود فقط عندما نعطيه دلالة أو علامة أننا حقيقة قد تعلمنا درسا من هذا الاختبار.
0: Unfortunately, some of us don't learn quickly.
1: ولسوء الحظ بعضنا لا يتعلم بسرعة.
0: So God keeps on teaching us the same lesson over and over and over again.
1: ولذلك يظل الله يعلمنا نفس الدرس مرارا وتكرارا.
0: There's a story about two hunters who flew deep into the Canadian woods to hunt elk.
1: هناك قصة عن صيادين توغلا بالطائرة في الغابات الكندية ليصيدا أيائل وظباء.
0: They shot six elk.
1: وتمكنا من صيد ستة أيائل.
0: The pilot told them that the plane could only carry four of the elk out of the area.
1: وأخبرهما الطيار أن الطائرة لا تستطيع نقل أكثر من أربعة أيائل من هذه المنطقة.
0: The hunters began to protest.
1: وبدأ الصيادان يحتجان قائلين.
0: But the plane that carried us last year was exactly like this one.
1: ولكن الطائرة التي حملتنا العام الماضي كانت بالضبط مثل هذه الطائرة.
0: The horsepower was the same.
1: والقدرة الميكانيكية كانت هي نفسها.
0: The weather was similar.
1: وكان الطقس مماثلا تماما.
0: And we had six elks then.
1: ووصلا كلامهما قائلين وكان معنا عندئذ ستة أيائل.
0: Why can't we take six now?
1: فلماذا لا نأخذ معنا ستة الآن؟
0: And when the pilot heard this, he said, "Okay," and he loaded up the plane and took off.
1: وعندما سمع الطيار هذا الكلام، قال حسنا وحمل الأيائل في الطائرة وأقلع بها.
0: But sure enough, there was insufficient power to climb out of the valley with all of this weight.
1: ولكن على وجه التأكيد. لم تكن هناك قوة كافية للصعود من الوادي مع كل هذه الحمولة.
0: And the plane crashed.
1: وتحطمت الطائرة.
0: As they stumbled out of the wreckage, one hunter asked the other.
1: ومن حطامها خرج الصيادان متعثرين وسأل واحد منهما الآخر.
0: Do you know where we are?
1: أتعرف أين نحن؟
0: The other hunter replied.
1: فأجابه الصياد الآخر.
0: He said, "I'm not sure."
1: لست متأكدا.
0: But I think we're about 2 miles from where we crashed last year.
1: لكن أظن أننا على بعد حوالي ميلين من المكان الذي تحطمت بنا الطائرة فيه العام الماضي.
0: My focus in this message is not on learning lessons from our failure.
1: تركيزي في هذه الرسالة ليس على تعلم دروس من فشلنا.
0: But rather on God's overruling when we repent.
1: لكن بالحري على سيادة الله علينا عندما نتوب.
0: The story of the prodigal son in Luke 15 is the best example of God's overruling of the foolishness and the stubbornness and the arrogance and the total self-focus of many people.
1: قصة الابن الضال في الأصحاح الخامس عشر من إنجيل لوقا هي أعظم مثال على سيادة الله وحكمه على الحماقة والطياشة والعناد والكبرياء والاستعلاء وعلى التركيز الكلي على الذات عند كثيرين من الناس.
0: But until the boy turned and repent, God could not overrule and bring good out of bad.
1: لكن إلى أن عاد الولد وتاب لم يكن ممكنا أن الله يسود ويخرج الخير من الرديء.
0: When the people of Israel rejected God as their king,
1: عندما رفض شعب إسرائيل أن يملك الله عليهم,
0: and wanted a human king that they could manipulate and appease,
1: وأرادوا لأنفسهم ملكا إنسانيا حتى يستطيعوا أن يتلاعبوا معه وأن يناوروه وأن يسترضوه على حساب المبادئ الأخلاقية,
0: a king that they could flatter and lie to.
1: ملكا يستطيعون أن يتملقوه وأن يكذبوا عليه.
0: God gave them Saul who made their lives miserable for 40 years.
1: أعطاهم الله شاول الذي جعلهم تعساء لمدة 40 عاما.
0: But when the people of Israel repented,
1: ولكن عندما تاب شعب إسرائيل,
0: God overruled and gave them King David.
1: ساد الله عليهم وأعطاهم الملك داود.
0: It is the nature of God to overrule.
1: إنها طبيعة الله أنه يسود.
0: It is the character of God to overrule.
1: وهي سمات شخص الله أنه يسود.
0: It is the goodness of God that He overrules.
1: ومن صلاح الله أنه يسود.
0: Those of you who have been listening to this series of messages might be asking.
1: أولئك منكم الذين ينصتون إلى هذه السلسلة من الرسائل قد يتساءلون.
0: What has God's overruling got to do with the garden versus the city that you have been speaking about?
1: وما هي علاقة سيادة الله بموضوع الجنة بالمقارنة مع المدينة الذي تتحدث عنه?
0: It has everything to do with it.
1: والجواب إنها مرتبطة به تماما.
0: First, let me summarize.
1: دعني في البداية ألخص لكم ما قلناه.
0: First, we saw that God's perfect will was for Adam and Eve to live in a garden.
1: رأينا أولا أن إرادة الله الكاملة لآدم وحواء كانت أن يعيشا في بستان في الجنة.
0: That garden was picturesque.
1: وكانت الجنة فاتنة رائعة الجمال.
0: That garden was a place of provision.
1: كانت تلك الجنة مكانا مليئا بالإمكانيات وزاخرا بالخيرات.
0: That garden was a place of protection.
1: وكانت تلك الجنة مكان الحماية.
0: But then Cain built the city.
1: ولكن قايين بنى مدينة.
0: And Cain's city became a prototype of all subsequent cities.
1: وأصبحت مدينة قايين النموذج الأول لكل المدن التالية.
0: And we saw that in the city of man there is rootlessness and restlessness.
1: ورأينا أنه في مدينة الإنسان يوجد القلق وعدم الاستقرار وانعدام الجذور.
0: In the city of man there is loneliness.
1: في مدينة الإنسان توجد الوحدة والوحشة.
0: In the city of man there is superficiality and artificiality.
1: في مدينة الإنسان توجد السطحية ويوجد التزييف.
0: In the city of man there is pride and arrogance.
1: في مدينة الإنسان توجد الكبرياء ويوجد الاستعلاء.
0: Then we saw that the consequences of that arrogance brought about the flood.
1: ثم رأينا نتائج ذلك التفاخر وتلك الكبرياء والتي أدت إلى الطوفان.
0: We saw how out of one man by the name of Noah, the earth began to be repopulated again.
1: ثم رأينا كيف أنه بواسطة شخص واحد اسمه نوح بدأت الأرض تزود بالسكان مرة ثانية.
0: One of Noah's sons honored his father and he was blessed.
1: واحد من أبناء نوح أكرم أباه وتبارك.
0: That man was Shem.
1: وكان ذلك الرجل هو سام.
0: Another son by the name of Ham dishonored his father and he was cursed.
1: ابن آخر اسمه حام أهان أباه ولعن.
0: Ham and his descendants went further away from God and his garden.
1: وبعد حام وسلالته بعيدا عن الله وعن جنته.
0: We saw in the last broadcast how Nimrod built a tower for the worship of the zodiac.
1: ورأينا في إذاعتنا الماضية كيف أن نمرود بنى برجا لعبادة الأبراج.
0: We saw how the Babylonians had a vision for a city without God.
1: ورأينا كيف أن البابليين كانت لهم رؤية لمدينة بدون الله.
0: They had a vision for a city that steals God's glory and gives it to the devil.
1: كانت لهم رؤية لمدينة تسرق مجد الله وتعطيه للشيطان.
0: They had a vision for a city that is thoroughly preoccupied with self-worship.
1: كانت لهم رؤية لمدينة مشغولة تماما بعبادة الذات.
0: And in this case, we also saw the consequences of living for self.
1: وفي هذه الحالة رأينا نتائج الحياة للذات.
0: The consequences were confusion and babbling.
1: وكانت النتائج هي الفوضى والارتباك والثرثرة الحمقاء.
0: Cain's city brought about flood.
1: مدينة قايين أدت إلى الطوفان.
0: And Nimrod's civilization led to a society of babbling idiots.
1: ومدنية نمرود أدت إلى مجتمع ثرثرة الحمقى والمعتوهين.
0: Today we see how in history God overrules man's foolishness.
1: واليوم نحن نرى كيف أن التاريخ يشهد أن الله يحكم حماقة الإنسان ويسود عليها.
0: Today we will see that God in his sovereign grace.
1: وسنرى اليوم كيف أن الله في سمو نعمته وسيادتها
0: reveals himself to one man of Shem's descendants by the name of Abram.
1: يكشف نفسه لرجل واحد من سلالة سام اسمه أبرام.
0: Not only does God bless Abram and changes his name to Abraham,
1: ولا يكتفي الله بأن يبارك أبرام ويغير اسمه إلى إبراهيم فقط,
0: but he gives him a land and a city that will be for God's glory.
1: ولكنه أيضا يعطيه أرضا ومدينة ستكون لمجد الله.
0: That city is the earthly Jerusalem.
1: وتلك المدينة كانت أورشليم الأرضية.
0: Man's city is full of opposition and rejection of God.
1: مدينة الإنسان مليئة بالمعارضة والرفض لله.
0: Man's city is full of arrogance and pride.
1: مدينة الإنسان مليئة بالاستعلاء والكبرياء.
0: Man's city has no room for the worship of the true God.
1: مدينة الإنسان لا مكان فيها لعبادة الإله الحقيقي.
0: So God makes a temporary provision for a city.
1: ولذلك يجعل الله تدبيرا مؤقتا لمدينة.
0: A city where his name will be glorified.
1: مدينة يتمجد اسمه فيها.
0: God makes a temporary provision for a city where God is worshipped and his name is lifted up.
1: الله يصنع تدبيرا مؤقتا لمدينة يعبد الله فيها ويرتفع اسمه.
0: God makes a temporary provision for a city where people of all nationalities and backgrounds can come and learn from the true God.
1: الله يصنع تدبيرا مؤقتا لمدينة حيث يستطيع الناس من كل الجنسيات والخلفيات أن يأتوا وأن يتعلموا عن الإله الحقيقي.
0: Have you noticed that I kept on saying it was a temporary city?
1: هل لاحظت أنني ظللت أردد أنها مدينة مؤقتة؟
0: This is important because Christians focus on the heavenly Jerusalem, not the earthly one.
1: هذا أمر مهم لأن المسيحيين ينبغي أن يركزوا على أورشليم السماوية وليس على أورشليم الأرضية.
0: God makes a temporary provision for a city called the City of Peace.
1: الله يصنع تدبيرا مؤقتا لمدينة تسمى مدينة السلام.
0: Why peace?
1: ولماذا السلام؟
0: Because Melchizedek, the king of righteousness, was also the king of Salem or the king of peace.
1: لأن ملكي صادق ملك البر كان أيضا ملك شاليم أو ملك السلام.
0: And Melchizedek dwelt there.
1: وملكي صادق سكن هناك.
0: We first hear of Jerusalem when Abraham meets Melchizedek.
1: ونسمع عن أورشليم لأول مرة عندما قابل أبرام ملكي صادق.
0: Abraham gave the king a tenth of all of his possessions.
1: وأعطى أبرام الملك عشرا من كل ممتلكاته.
0: Then Abraham, in total obedience to God, offers his son as a sacrifice on Mount Moriah near Jerusalem.
1: وحينئذ وفي طاعة كاملة لله يقدم إبراهيم ابنه كذبيحة على جبل المورية بالقرب من أورشليم.
0: But God again overrules and accepts Abraham's sacrifice.
1: ولكن الله مرة أخرى يسود ويقبل ذبيحة إبراهيم.
0: And provides the sacrifice himself.
1: ويدبر الذبيحة بنفسه.
0: But it is not until King David conquers the city and takes it from the Jebusites that it becomes the center of the worship of the true God.
1: ولكن لم تصبح المدينة مركز العبادة للإله الحقيقي إلا بعد أن هزمها الملك داود وأخذها من اليبوسيين.
0: There are three things that you need to know about earthly Jerusalem.
1: هناك ثلاثة أشياء تحتاج أن تعرفها عن أورشليم الأرضية.
0: We will not be able to cover them all today, but we will continue in the next broadcast.
1: لن نستطيع أن نغطيها كلها في رسالة اليوم، لكننا سوف نستأنف الحديث عنها في إذاعتنا القادمة.
0: Well, first of all,
1: أولاً،
0: Jerusalem was a temporary city chosen by grace.
1: أورشليم كانت مدينة مؤقتة مختارة من النعمة.
0: Second,
1: ثانياً,
0: Jerusalem was a city with conditional blessing.
1: أورشليم كانت مدينة لها بركة مشروطة.
0: Third,
1: ثالثاً,
0: Jerusalem was a foreshadow of the heavenly Jerusalem.
1: أورشليم كانت مدينة تؤذن بأورشليم السماوية.
0: Let's look closely at these three things.
1: دعنا ندقق النظر في هذه الأمور الثلاثة.
0: Jerusalem was a temporary city chosen by God's grace.
1: أورشليم كانت مدينة مؤقتة مختارة بواسطة نعمة الله.
0: David had a deep desire to honor God.
1: داود كانت له رغبة عميقة أن يكرم الله.
0: David had a deep desire to revere God.
1: داود كانت له رغبة عميقة أن يوقر الله.
0: David wanted to be in the presence of God.
1: داود أراد أن يكون في محضر الله.
0: And God in his sovereign act of grace and election honored that desire.
1: والله في سيادة عمل نعمته واختياره أكرم هذه الرغبة.
0: My listening friends, I want you to listen very carefully as we conclude.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أنكم تصغون إلي جيدا ونحن نقترب من النهاية.
0: If your desire is to honor the Lord Jesus Christ in your life,
1: إذا كانت رغبتك أن تكرم الرب يسوع المسيح,
0: God will bless you.
1: فإن الله سوف يباركك.
0: If your desire in life is the glory of God like King David,
1: إذا كانت رغبتك في الحياة هي مجد الله مثل الملك داود,
0: God will overrule the fumbling and the stumbling in your life.
1: فإن الله سوف يلاشي بسلطانه الارتباك والاضطراب في حياتك.
0: Like he did with David.
1: كما فعل مع داود.
0: As we have said many times during these broadcasts.
1: وكما قلنا مرات كثيرة في هذه الحلقات.
0: God's original intention is for man to live in a garden.
1: قصد الله الأصلي للإنسان هو أن يعيش الإنسان في بستان في الجنة.
0: But man built the city.
1: ولكن الإنسان بنى مدينة.
0: In an act of overruling man's rebellion and stubbornness.
1: وفي عمل من أعمال السيادة والحكم على عصيان الإنسان وعناده.
0: God permitted David to have a city.
1: الله سمح لداود أن تكون له مدينة.
0: A city that was to be set aside for the honor and the glory of God.
1: وكان يقصد أن توضع المدينة جانبا لإكرام الله ومجده.
0: Tune in next time and we will learn more about this city set aside for God.
1: عندما تصغي إلينا المرة القادمة سوف نتعلم أكثر عن هذه المدينة التي تخصص لله.
0: I will also tell you about the new Jerusalem.
1: وسأخبرك أيضا عن أورشليم الجديدة.
0: The heavenly Jerusalem.
1: أورشليم السماوية.
0: Which is the hope of all those who come to the Lord Jesus Christ.
1: التي هي أمل ورجاء كل من يأتي إلى الرب يسوع المسيح.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: حياة المحبة تقدم البرنامج الإذاعي أنا امرأة.

0: أهلاً بيك يا عزيزتي، وأهلاً بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف، هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي، ودلوقتي مع معلومة النهاردة. معلومة النهاردة عن الابتسامة، والابتسامة سر من أسرار الحياة، بتدوب مشاكل كتير بين العلاقات، وبتفتح مساحة للكلام بين الناس وبعضها. كمان هي سر للجاذبية، فالشخص المبتسم شخص جذاب. والابتسامة مش بتكلف كتير، لكن تأثيرها بيكون كبير. ودلوقتي نخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان عايز اسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، انا عايز اكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل. يلا غير المحطة.
3: مستحيل اعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: ايوه
3: يلا بينا.

0: You're now listening to C'est la vie Radio.
1: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
2: أنا اسمي سارة وجوزي اسمه إبراهيم. كنت بحبه جدا وبسمع كلامه، ولما يقول هنسيب الأرض ونروح مكان جديد كنت دايما سند لي. لكن للأسف ما كانش عندي أولاد، وكبرت وما بقاش ينفع أني أجيب طفل. لكن رغم فوات الأوان ربنا اداني ابن وعوض علي بيه، وعشان كده أنا النهاردة جاي عشان أشهد أن ربنا يستطيع كل شيء ولا يعثر عليها أمر.

سارة زوجة رائعة ومطيعة، بتحب وتحترم جوزها وبيتها، ورغم إن كان عندها احتياج كبير لأنها تكون أم، لكن انتظرت وانتظرت، وكان عندها إيمان وثقة إن ربنا هيعمل كده، وعشان كده ربنا عوضها بابن رغم إنها كانت عجوزة وقت ما جالها إسحاق. ونخرج دلوقتي الفاصل ونرجع معاكم.

0: تشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: وأهلا بيكي من تاني. ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. لازم علينا نكون عارفين إن لينا كزوجات دور كبير في بيوتنا، وكمان علينا نحترم ونقدر أزواجنا. وعشان كده ممكن دلوقتي نفكر في ثلاث أمور هعملها الوقت اللي جاي بتوضح إن أنا بقدر جوزي وبحترمه، وعلى الناحية التانية إزاي كمان أصلي علشان بيتي وعشان علاقتي بجوزي وعشان أسرتي. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة من فضلك ما تتردديش إنك تراسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بص، ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلت.

هو انفصالنا عنه، وما الذي يفصلنا عن الروح القدس هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعل شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
3: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

0: واليوم خوتي المستمعين هنحكي لكم عليه
1: قصة سيدنا يوسف عليه السلام. سيدنا يوسف عليه السلام هو ولد النبي يعقوب حفيد الخليل إبراهيم عليه السلام، ويعقوب هذا زاد عليه ولده يوسف وهو كبير في السن، عشان هيك كان يعقوب يحب يوسف واجد لأنه ولد الشيبة، فكان يميزه ديما عن باقي أخوته، فضل دبش ملون، دبش سمح غالي ومزخرف، دبش سمح واجد. ولما كمل يوسف 17 سنة كان يرعى ساعي مع أخوته من بوه، وكان ديما يتضايق من حكاياتهم وأفعالهم الشينة، فلما حكى الباتة علي يديروه أخوته اكثرت كراهيتهم له. وفي يوم من الأيام شاف يوسف عليه السلام حلم وقال لأخوته: ناريت حلم ونبي نحكي لكم. ريت في الحلم هذا ان نحن نلمه في الحطب رزمة رزمة، وفجأة ريت رزمتي صبت بيناتهم وكل الرزم متاعتكم صارت تواطي قدام رزمتي. وجاوبوه أخوته وقالوا له: شن تبي تقول؟ انت هتملك علينا وإلا انت سيدنا، الكلام هذا مش ممكن يصير، وعراك تفكر انك ممكن تتريس علينا. والحلم هذا زاد كراهيتهم له أكتر وأكتر. مش هيك وبس، مرة أخرى حكالهم حلم آخر شافه وقال لهم:

ناريت أن الشمس والقمر ومعهم 11 كوكب جو وسجدوا ليا. وحكى يوسف الحلم هذا الباتا، وباتا تضايق واجد وهزبه وقال له: شن الحلم هذا؟ معقولة يصير نا وامك وخوتك نجدولك؟ يعقوب قعد يتذكر في الحلم هذا، أما خوت يوسف فحزدوه أكثر وأكثر. وفي يوم من الأيام مشوا خوت يوسف عليه السلام يرعوا الساعي في مكان ينقال له شكيم، فنادى عليه باتا وقال له: يا يوسف عدي شور خوتك وشوفهم ورد طمني عليهم على الساعي. مشى يوسف عليه السلام حتى وصل شكيم، لكن ما لقاش خوته غادي، فقعد ينشد عليهم وعرف انهم في مكان ثاني ينقال له دوثان. وعد يوسف يدور في دوثان ولقاهم فيها. وخوت يوسف لما رو جاي عليهم من بعيد تعقدوا، وبدت عليهم نار الغيرة في قلوبهم والشر ملي راسهم، وقالوا الخوت لبعضهم: اهو جاي بول احلام، كويس هيا نقضوا عليه ونقضوا عليه احلامه، نقتلوه ونواروه في اي مكان ونحكوا لباتنا ان وحش كلاه في الطريق. اما راو بين ما وافقش على الكلام هذا، وقال الخوتة: لا ما تقتلوش، حرام عليك ما تقتلوش، يسدنا عزقوف البير هذا. خو الكبير كان يبي ينقذ من يدين خوتة التنين، فكر انه يعزقوه في البير هذا وبعدين يرد ويطلع منه. كل هذا ويوسف ما زال بعيد، ولما وصل صوب خوتة سلوحه من عليه البشة الملون وعزقوه في البير، والبير هذا كان فاضي ما فيش مية. وبعد ما عزقوه في البير قاموا ياكلوا مع بعضهم ولا كان شيء صار.

وهم جامعزين شافوا ناس تجار من قبائل الإسماعيليين جايين من الشرق ونازلين في طريق مصر ومعاهم دبش وحاجات واجدة فوق الجمال. واخترت في راس يهودا فكرة فقال الخوتة وخوم الكبير ما كانش قاعد معاهم: ايش رايكم بلاش نقتلوا يوسف ونتحملوا ذنبه؟ هذا راهو خونا من لحمنا ودمنا، ما تقتلوشي، تعالوا نبيعوه للتجار هذول. خوت يوسف كلهم وافقوا على الفكرة هذه. فلما وصلوا التجار عندهم طلعوا يوسف عليه السلام البير وباعوه لهم 20 قطعة فضة، والتجار خذوه معاهم وسافروا في اتجاه مصر. ولما جاء روبين خوم الكبير يدور على يوسف في البير ما لقاش شي، وتأكد ان اخوته باعوه للتجار فكان قريب يجنن. الولاد عدى وين كيف حرد توش نقول الباطي، ومشى روبين وشرط دبشة من الزعل، وعشان خوته يمشوا المقلب على باطهم خذوه دبش يوسف الملون وذبحوا تيس واختصوا الدبش في دمه. ولما ردوا لباطهم وروا الدبش اللي عليه الدم وقالوا له: نحن لقينا الدبش هذا، شوف ان هذا الدبش لولدك ولا لا. وعرف يعقوب دبش يوسف فبكى وندب بحرقة وقال: ولدي، هذا دبش ولدي، يصير وحش طلع عليه في الصحراء وقتله، يا ولدي حنبكي عليك طول العمر حتى يكمل عمري يا ولدي. وزعل على ولده زعل كبير ومرضاش يتعزى من لا من عياله ولا من بناته ولا من أي حد ثاني. وشرط دبشة ولبس دبش حزن اللي انقال له دبش المسوح، وبكى يعقوب على ولده يوسف فترة طويلة.

أما يوسف عليه السلام فسافر شور مصر مع التجار اللي شروه من خوتة، وغادي باعوه لرئيس الحرس متاع قصر فرعون اللي ينقال له فوطيفار. وفي حوش فوطيفار اشتغل يوسف خدام، لكنه كان يشتغل ذمة وضمير، فنجح في كل شغلة وسكن في حوش سيدة، وربنا ديما كان معاه يقوي في كل شيء يديره وما يسيبش. وسيدة فوطيفار كان ديما فرحان به وواثق فيه، وخلاه يصرف في كل شيء في حوشه، لدرجة أن فوطيفار هذا ما كانش يعرف عن حوشه كيف ما كان يوسف يعرف ويصرف. ومن يوم ما خش يوسف الحوش هذا ربنا بارك فوطيفار وزاد فلوسه عشان خاطر يوسف عليه السلام. أما مرات فوطيفار فكانت شينة في تفكيرها، ولما شافت أن يوسف هذا شاب أمين وشكله سمح غوت فيه، لدرجة أنها كانت تبيه يزن معاها. لكن ربنا كان ديما يقوي عزيمة يوسف وينجيه من الغلط. رفض يوسف عليه السلام وقال لها ما يصير، هذا سيدي فوطيفار راجلك، بيوثق فيه ومسلمني كل شيء عنده، كيف ندير الشر هذا ونغلط في حقه؟ كيف ندير الشر هذا ونغلط في حق ربي؟ قعدت مرات فوطيفار تحاول مع يوسف مرات أخرى، لكن ما صار شيء. يوسف قعد هو يوسف.

وفي يوم من الأيام كان يوسف عليه السلام يشتغل في الحوش، وما كانش في حد في الحوش غير مرات فوطيفار. فصبت مرات فوطيفار وجت من قفاه ومسكتها من سوريتها وحاولت تخليه يدير الشر معاها، فعدى جراه وهرب منها وسيب سوريتها في يدها. ولما رت إن سيب سوريتها في يدها وهرب برا الحوش طق عقلها وتمت تعيط على كل الناس وتقول لهم ريت اللي صار يوسف الخدام اللي جابه راجلي للحوش وثق فيه بيقولوا عليه أمين جاي يتحرش بيا وحاول يعتدي علي. ولما عيطت بصوت عالي خاف وهرب مني وسيب سوريته عندي. آه وشوفوا هذه سوريته. قعدت مرات فوطيفار وجنبها سوريت يوسف حتى جاء فوطيفار رجلها فحكت له الحكاية كيف ما قالتها قبل. ولما سمع فوطيفار الحكاية زعل وتعصب ومشى وحط يوسف في الحبس امتاع الملك. لكن في الحبس ربنا كان مع يوسف عليه السلام وما سيبش ونعم عليه، وكان رئيس السجن راضي عليه واجد فخلاه المسؤول عن باقي المساجين. وكان يوسف ناجح في شغله هذا لدرجة أن رئيس السجن ما كانش ينجد عليه شيء لأنه شاف أن ربنا معه.

وهيك يا اخوتي المستمعين عرفنا قصة سيدنا يوسف اللي حكيناها اليوم، شن صار معاه من هو صغير لعند ما اخوه تبعوه للتجار اللي شالوه لمصر، وطبعا كيف الله كان معاه حتى ان رئيس الحرس نتاع فرعون شراه. هذا كله من الله طبعا بيش يساعده وما يتمرمدش. وفي حوش فوطيفار كيف كان عايش وكيف كان فوطيفار يعامل فيه، لين تبلت عليه مرات فوطيفار واتهمته بالظلم، وكيف انحبس والله كان معه حتى في الحبس، خلى رئيس المساجين أو رئيس الحبس هو يهتم به بدافع من الله ويخليه مسؤول على المساجين الثانيين. طبعا سيدنا يوسف في كل حالات هذين صابر ومتكل على الله وما يتكلمش، ما يديرش في شيء غلط، لكن ينفذ في كلام الله ويطيح في الله في كل شيء. قصتنا اليوم إن شاء الله تكون عجبتكم، إن شاء الله في الحلقة الجاية حنكملكم باقي القصة وإن شاء الله تعجبكم حتى هي. وإذا كان عندكم أي سؤال وإلا استفسار دزونا على عنواننا اللي تسمعوا في آخر حلقة، ونوعدوكم إن حندزولكم جواب ونجاوبوكم عليه كل شيء تطلبوه. فخليكم معنا في الحلقة الجاية ونقول لكم سلام المسيح لكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير، إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

أنا خايف، أنا تعبان، أنا قلقان، مش عارف أرتاح ولا أنام. يا ترى في حل للخوف اللي في حياتي ولا هفضل على طول تعبان؟ أعزائي المستمعين، عايز أقول لكم في حل. أيوة في حل، وكمان ضمان وسلام. كل ده هنعرفه في حلقتنا النهاردة من برنامجكم حروف ونغمات. معاكم جون بولس، بس تعالوا في الأول نسمع الترنيمة اللي جاية ونرجع نعرف إيه أسباب الخوف في حياتنا.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: أول سبب من أسباب الخوف في حياتنا أو نقدر نقول عليه اللي دخل الخوف لحياتنا هي الخطيئة. في بداية سفر التكوين كان آدم وحواء ما يعرفوش الخوف، ماشيين وسط الحيوانات الضخمة والطبيعة بكل جمالها بدون خوف ولا قلق ولا حيرة، يخافوا من إيه؟ ولكن فجأة وبعد السقوط عرف الإنسان الخوف، وبدل ما كان بيكلم الله خاف من الله. شفتوا إزاي الخطية هي السبب الأساسي في الخوف؟ تعالوا نسمع مع بعض الترنيم اللي جاي ونكمل كلامنا من تاني.

0: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وهنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
1: ندى.
2: نعم.
1: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
2: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
1: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
2: مستحيل أعمل كده.
1: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
2: قصدك سيلا بي؟
1: أيوة
2: يلا بينا.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: أحيانا كتير بيلفت النظر إن الشيء المشترك بين البشر كبار أو صغار، قادة وشعوب، رجال أعمال وموظفين، الجميع مصاب بنفس المرض وهو الخوف من بكرة والألم من المجهول. لكن لو عرفنا إن الرب يسوع المسيح بيطمننا على بكرة وضامن لينا حاضرنا ومستقبلنا وحتى ماضينا كمان، ما تقلقش عليه، هنكون قد إيه فرحانين ومش مضطربين وما نعولش الهم وما نخافش، لأن إلهنا موجود. وده عنوان ترنيمتنا اللي جاية، ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود.

ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المستمعين، وإحنا بنتكلم عن إزاي الخوف بيضيع السلام في حياتنا. فإبليس مش عايز الإنسان في سلام، لا عايزه في سلام مع الله، ولا عايزه في سلام مع نفسه، ولا عايزه في سلام حتى مع الآخرين. علشان كده بيزرع الخوف في قلب الإنسان، وتكون النتيجة إن الإنسان بيخاف من الله فيبعد عنه، وبالتالي يخسر سلامه مع نفسه، وكمان هيخسر سلامه مع الآخرين. لكن شكرا للرب اللي هزم الخوف في الصليب وادانا السلام الذي يفوق كل عقل، اللي بيحفظ قلوبنا وبيحفظ كمان أفكارنا في المسيح يسوع. عايز ترتاح؟ عايز تطمن؟ رنم معايا وقول سلامك فائق العقول.

في آخر حلقتنا حابب أقولك إنك لازم تخاف. تقولي أخاف؟ إزاي؟ وإنت من أول الحلقة كلامك عمال يقولي ما تخافش ما تخافش ما تقلقش. أيوة أنا بقولك ما تخافش، وكمان بقولك ما تقلقش، بس هقولك تخاف من إيه وما تخافش من إيه. عايز أقولك ما تخافش على حياتك، في إيد الله. ما تخافش على حياتك وإنت مسلمها للرب يسوع المسيح، لكن خاف من أمر مهم قاله الرب بنفسه في لوقا 12: خافوا من الذي بعد ما يقتل، أي إبليس، له سلطان أن يلقي في جهنم. عرفت دلوقتي بقولك تخاف من إيه؟ خاف على أبديتك، على عمرك، على اسمك اللي ما تكتبش بسفر الحياة. علشان كده صلي معايا وقول: يا رب يسوع، وأنا بعيد عنك ما عندي السلام وخايف من الأيام، لكن جاي قدام صليب بتوب وارجع واسكن في حصون الصخر اللي ما

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: تبدو مرهقنا الليلة يا ياسر، مالك؟
8: لا شيء.
7: هل تشعر بشيء؟ هل أنت مريض؟
8: لا لا يا أبي، ما هذا؟ تيقظت فيك عاطفة الأبوة.
9: فعلا يبدو عليك الإرهاق يا ياسر.
8: أبدا لم أنم جيدا.
7: لما؟
10: الليلة الماضية كانت مزعجة، الريح والبرق والرعد، لم تهدأ العاصفة إلا في الفجر.
11: ليست الليلة الماضية فقط، له عدة ليالي لم ينم.
7: لما يا مي؟ ما له؟
11: يقرأ كثيرا هذه الأيام، يظل يقرأ طوال الليل.
7: هو دائما يقرأ؟
11: ليس بهذه الكثرة.
8: شغلني الموضوع الذي نتناقش فيه فقرأت كثيرا عنه.
9: فسيكون حديثنا حارا
10: وجذابا وطريفا،
11: لكن راعوا أنه مرهق متعب
8: جسديا فقط، أما ذهنيا فأنا في أحسن حال.
9: وعما كنت تقرأ يا ياسر؟
8: عن موضوع الآب والابن والروح القدس، الثالوث والأقانيم.
10: أرجو ألا تكون اقتصرت على الكتب التي تهاجم وتشتم وتسخر من المقدسات.
8: قرأت بعضها ثم أبعدتها، فهي ليست موضوعية بالمرة.
11: بعض الكتاب يذكرونني بما كان يحدث من مشاجرات ومهاترات بين فتوات الأحياء الشعبية الذين ينصبون حجرا على حجر ويشتمون بعضهم البعض بلا منطق.
8: هناك بعض الكتب المعارضة الجادة.
7: هذه مقبولة ومطلوبة لنعرف الرأي والرأي الآخر.
9: الجاد محترم سواء اتفقنا معه أو اختلفنا.
8: وقرأت في الكتاب المقدس بتعمق ودراسة أيضا.
10: هذا رائع، وماذا وجدت؟
8: وجدت آيات كثيرة تتعارض مع ما تناولناه عن موضوع الأقانيم الثلاثة.
10: هاتي ما عندك يا ابني، شوقتني.
8: هناك مثلا آيات تدل على أن الآب هو وحده الإله الحقيقي.
11: وأين تلك الآيات يا ياسر؟
8: في إنجيل يوحنا الأصحاح 17 من أول الأصحاح، هيا نقرأ معا.
9: تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال: أيها الآب، قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا.
10: إذ أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته.
8: وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته.
11: أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته.
7: والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم.
8: من هذا نجد أن المسيح ليس أقنوما من أقانيم الله إن كان لله أقانيم،
10: بل نجد عكس ذلك تماما يا ياسر.
11: كيف يا مقاسم؟
10: نرى فيما قرأنا أن المسيح كان له مجد ذاتي عند الله قبل كون العالم،
9: وأنه لديه سلطان ليعطي حياة أبدية.
10: وفي عدد 10 من هذا الأصحاح يقول: كل ما هو لي فهو لك، وما هو لك فهو لي. وهذا يدل على لاهوت المسيح وأزليته ووحدانيته الجوهرية مع الآب.
8: لكن يقول: أنت الإله الحقيقي وحدك.
9: المسيح لم ينكر أن الله حقيقي وواحد،
8: ولا يقول عن نفسه أنه إله.
10: المسيح في هذه الآية يقرن معرفة شخصه بمعرفة الآب. يعرفونك أنت ويعرفون يسوع المسيح كأساس للحياة الأبدية.
11: يعني معرفة الله فقط لا تكفي للحياة الأبدية؟
7: هذا ما يبدو من الآية، شرط معرفة الآب والابن.
10: وهناك آيات كثيرة تدل على أن معرفة الآب تتوقف على معرفة الابن.
9: وقال المسيح: لو عرفتموني لعرفتم أبي أيضا.
8: هذا يعني أن الطريقة لمعرفة الله هو المسيح
9: وحده، لأنهما واحد.
10: لابد أن ندرك أن هناك فرقا كبيرا بين معرفة الله ومعرفة المسيح والمعروف عن الله وعن المسيح. كل الناس تعرف عن الله وتعرف عن المسيح.
11: من القراءة والدراسة والاستماع طبعا العالم كله يعرف الكثير عنهما،
10: لكن قليلين يعرفون الله ويعرفون المسيح.
7: وكيف ذلك يا قاسم؟
10: معرفة المسيح تتم بمعاشرته وفتح القلب له والحياة فيه وهو فينا بالروح القدس، باختصار باختباره وقبوله ربا وسيدا ومخلصا شخصيا.
8: فلن نعرف الله والمسيح إلا بالإيمان بهما؟
11: هل هذا ما تقصدونه؟
7: هذه هي المعرفة، ولا بد للوصول إلى معرفة الآب أن نعرف الابن.
9: قال المسيح: من رآني فقد رأى الآب، ومن عرف الابن فقد عرف الآب، ومن يعترف بالابن فله الآب أيضا.
10: يقول يوحنا الرسول: كل من ينكر الابن ليس له الآب، ومن يعترف بالابن فله الآب أيضا.
8: لكن يا عم قاسم، يقول بوضوح: أنت الإله الحقيقي وحدك، هكذا بصراحة.
11: ما تفسيرك لذلك يا عم قاسم؟
10: الآب هو الإله الحقيقي وحده، والمسيح يؤكد ذلك ويقارن بين ما كان يعبده الوثنيون من آلهة كثيرة.
7: والمسيح يا قاسم الابن؟
10: المسيح ليس هو وسيلة لمعرفة الله فقط، بل هو موضوع تلك المعرفة.
11: لا أفهم ما تقول يا عم قاسم.
9: هو ليس كأي نبي يدل الناس إلى الله ويشير إليه ويتكلم عنه.
10: هو موضوع المعرفة، كما أن الله هو موضوع هذه المعرفة.
9: فوق ذلك يا أبي، إن الحصول على الحياة الأبدية كما تقول هذه الآية مرتبط بالآب والابن، لا الآب منفردا، الآب والابن والروح القدس أيضا.
7: فهذه الآية تقرب مفهوم الثالوث.
9: نعم، ودور الابن هو إعلان معرفة الله ومحبة الله بالتكفير عن خطايانا.
10: قال المسيح الابن: أنا هو الطريق والحق والحياة، لا يستطيع أحد أن يأتي إلى الآب إلا بي.
11: هذا تحديد للوصول إلى الله بالمسيح.
9: وقال يوحنا الرسول: إن الله أعطانا حياة أبدية، وهذه الحياة هي في ابنه. من له الابن فله الحياة، ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة.

0: قرأت أيضا آية أخرى قالها المسيح.
1: ماذا أيضا يا ياسر؟
0: قال لتلاميذه: إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم.
2: آية هامة جدا في صدد حديثنا.
3: ما هذا يا عم قاسم؟ أبي وأبيكم، إلهي وإلهكم؟
4: لم يقل أبينا معا في درجة واحدة ولا إلهنا معا في درجة واحدة، بل أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. هناك عطف لكن فرق.
1: وما هو ذلك الفرق يا أبي؟
4: بنوة المسيح لله تختلف عن بنوتنا لله.
2: جاء إنسانا يا قاسم،
4: حتى كإنسان لم يخطئ،
3: مارس كل ما مارسه الإنسان،
4: لكنه بقي طاهرا مقدسا ممجدا بلا عيب. في المسيح اتحد اللاهوت بالناسوت معا.
1: كان المسيح إنسانا كاملا وإلها كاملا، واحدا في الثالوث،
4: وكان الاتحاد تاما لا افتراق فيه، ابن الإنسان وابن الله.
0: هذا تحدثنا فيه من قبل،
4: لكن لم يحدث في هذا الاتحاد امتزاج أو ذوبان.
3: يعني بقي اللاهوت والناسوت معا في المسيح دون أن يتصلا ببعض.
2: كيف تمتزج طبيعة إلهية بطبيعة بشرية؟
1: لا تجانس بين الله والإنسان يؤدي إلى اختلاط وامتزاج أحدهما بالآخر،
0: فبقي منفصلين في المسيح،
4: منفصلين متحدين، اللاهوت بكل خواصه والناسوت بكل خواصه. الله كما هو كامل ظهر في جسد إنسان كامل.
3: فهناك فرق بين الإنسان والمسيح.
4: المسيح هو أقنوم الإبن الله الذي لا إله له.
3: المسيح لا إله له، يقول إلهي وإلهكم.
4: مكتوب عنه أنه الكائن على الكل، إلها مباركا إلى الأبد، وهو الإله الوحيد مخلصنا.
0: يقول إلهي يا عم قاسم.
4: يقول ذلك بناسوته كإنسان. هو إنسان له إله، وهذا الإله هو الله، إلهه وإلهنا.
1: وقال ذلك وهو في طريق عودته بعد إتمام الفداء. قام بالفداء كابن الإنسان النائب عن الناس. النائب لابد أن يكون من جنس من ينوب عنه.

0: وعلى الصليب يا عم قاسم، على الصليب صرخ المسيح وقال: إلهي إلهي لماذا تركتني؟
1: هنا يبدو المسيح شخصا عاديا تركه الله وهو يصرخ له لأنه تركه.
2: والله يترك الإنسان الخاطئ، فهل هنا تركه لأنه خاطئ؟
3: أول شيء أريد أن أوضح أن المسيح لم يمت على الصليب شهيدا مظلوما، قدم حياته لأجل الحق فقط.
1: فلماذا مات على الصليب أيضا؟
3: ليكفر عن خطايا البشر جميعا. ولما كان وهو مصلوب يحمل خطايا العالم والبشر جميعا في جسده البشري كإنسان، ووضع نفسه موضع الخطاط ليتحمل قصاص الخطية، فلابد أن يترك الله الخاطئ.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: هل عمل الأقانيم الثلاثة عمل واحد أم لكل عمل خاص؟ هل عمل الأقانيم الثلاثة عمل واحد أم لكل عمل خاص؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل إنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث. يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار أخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها قبل

أيها الحكمة الحقيقية، أسكن في أعماقي نازعا روح الجهالة عني. يا من افتقرت لكي تغنيني، هب لي أن أقبل كل ألم معك لكي أغتني بنعمتك. حول يا رب دموعي وتنهدات قلبي إلى تسابيح وتهليلات مفرحة. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقا.
1: أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: لو مش عارف لما تصلي تبتدي بإيه وتنتهي بإيه، يبقى الفيديو ده عشانك. أنا هقولك الخلاصة. أولاً كده لما تصلي لازم تستخدم آيات كتيرة من الكتاب المقدس. لازم الصلاة تبقى طويلة على قد ما تقدر، ما أنت مش هتقول لربنا يعني كلمتين وخلاص. حاجة كمان مهمة جداً، لازم تصلي باللغة العربية الفصحى. اللغة العربية الفصحى كده بتدي الصلاة هيبة ووقار مختلف عن أي حاجة تانية. كمان لازم تصلي وتعيد الكلام من الأول. طب ليه؟ أولاً توكيد، ثانيا عشان الصلاة يعني ما تبقاش كلمتين وخلاص. لو حاسس ان الكلام ده مش طبيعي شويتين او مش هتقدر تعمل كل حاجة فيه، انت طبيعي على فكرة. العلاقة مع الله مختلفة جدا ومتجددة جدا. اللي ينفع معايا ممكن جدا ما ينفعش معاك. الله سمعك وشايفك، عارف كل حاجة انت بتقولها حتى قبل ما تقولها. الله عايزك تتكلم معاه باللي في قلبك كله، عايزك تشكره وعايزك تعبر له عن ضيقتك وحيرتك، عايزك تعبر له عن مشاعرك، انت حاسس بايه دلوقتي، وكمان يقينك وايمانك وصلاتك في لبكرة. ازاي انت مصدق انه مكمل معاك بكرة، وازاي كمان خايف من دلوقتي؟ الاتنين ينفعوا يبقوا صلاتك، والاتنين ينفعوا يبقى الكلمات الحية اللي كلم بيها الله كل يوم. العلاقة بينك وبين الله علاقة زي علاقة المية في النهر، علاقة متجددة دايما فيها حركة ودايما فيها جديد. الله سمعك، مش محتاج تتكلم، بس ده مش معناه اني اسكت، لكن معناه اني مش مضطر اكلمه بلغة محددة واحدة وإلا مش هيعرف غيرها. الله عارف كل حاجة، فأكيد عارف لما أنا مش عارف اعبر ازاي عن الحاجه اللي مضايقاني او حتى شكري او امتناني. والمهم قوي قوي نعرف ان الروح القدس كمان بيصلي فينا، يعني لو انا حتى مش عارف اصلي، الروح القدس بيعلمني اصلي، بيشفع فيا وبيشفع جوايا وبيخليني اعبر بكلمات ممكن ما اكونش عارف ازاي استخدمها بشكل مناسب. الروح القدس فينا بيحط في قلبنا صلوات عشان لما نصلي له تكون صلاتنا مقبوله. الروح القدس شغال جواك. الروح القدس والعلاقه مع الله هي العلاقه الحقيقية الحية اللي لينا. عشان كده أشجعك جدا إن كل يوم تكلمه باللي في قلبك، وصدق إن روح القدس هيكمل كل اللي ناقص في صلاتك.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقدرة.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. ازرع فكرة تحصد حركة، ازرع حركة تحصد عادة، ازرع عادة تحصد شخصية، ازرع شخصية تحصد مصيرا طيبا. كل شيء يبدأ بفكرة، حين تحولها إلى عمل وخطة تنفيذ تصبح عادة لك، التي سرعان ما تشكل شخصيتك ومصيرك في هذه الدنيا. ابحث عن أصول أي شركة عملاقة أو منتج باهر، ستجدها كانت ذات يوم مجرد فكرة تدور في عقل صاحبها الذي عمل واجتهد ليجعل هذه الفكرة حقيقة وواقع ونجاح ملموس.

ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس

بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

ابدأ بطلب صغير أولا ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟

0: المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.
1: ساعات يا رب بخاف من عتمة تهدني، من خطية تزلني، وأكون مصر إني أهرب، بجري، لكن صدقني يا رب أنا عليك بدور، مع إني متأكد إنك معايا، لكن بفكر البشر بقول يمكن إني نسيت، ومع الوقت بكون مليت، لكن صدقني يا ربي أنا لما بشوفك بشوف عينيك وحس لمسة إيديك بنسى الدنيا، بنسى الدنيا وما فيها، معاك يا يسوع مش ممكن أخاف.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم. معكم خليل وبرنامجنا الشاهد. هو برنامج نتطرق فيه البرشة مواضيع وقضايا من خلال حكايات ومواقف كنت أنا ولا أنت شاهد عليهم في يوم. مواقف صارت قدامك، خليت في نفسك عبرة وخليت درس. أكيد لكل واحد منا حكاية ولا موقف لعب دور الشاهد عليهم. أنا باش نكون فرحان وانا نقسمكم في حكايتي اللي عشتهم. انتو ما زادت نجموا تبعثونا قصصكم باش نستفيدوا الكل منها مع بعضنا، سواء كانوا بالفصحى ولا بالدرجة. انا متشوق باش نسمعكم، ومتشوق زادة باش نسمعكم حكايتي والدروس اللي تعلمتهم انا نتعلمهم الكل مع بعضنا. مالا خلينا نسمع حكاية اليوم. القصة هذه جاتنا من اخت ياسمين. القصة هذه تقول انه مرة من المرات شدتني تصويرة في الجريدة. هالتصويرة كانت الراجل قاعد يشرب في قهوة ويتفرج في شجر والكراهب اللي كانوا طايرين، اي اللي طيرهم الريح، طيرهم اعصار قوي ضرب المدينة. على قد ما كان الطقس يخوف وعلى قد ما كان الخطر كبير، كان الراجل يحس بالامان، كان على وجهه الراحة. مشيت قرأت المقال وعرفت انه الراجل كان يتفرج في الاعصار من داخل اكثر الاماكن امنا في فلوريدا. هالمكان هو المركز الوطني للأعاصير في ميامي بفلوريدا. هالمبنى الكبير اللي تبني باش يواجه ويصمت قدام ريح توصل سرعتها 210 كيلومتر في الساعة. وعلى خاطر العواصف القوية تجي كل عام، بنوا هالمركز باش يكون مكان آمن للي يخدموا فيه واللي يراقبوا الطقس ويصدروا التعليمات والتحذيرات للناس. ووقت اللي يضطر الناس الاخرين يخليوا ديارهم ويهربوا لبلايص بعيدة على الأعصار، يقعدوا يخدموا في المركز ويبقوا فيه. وهذا اللي صار في التصويرة اللي شافتها أختنا. أين هذا اللي صار؟ قالت وقتها كي هبت الريح بالقوي في مدينة ميامي وكانت سرعتها تخوف، سرعة قوية برشا، نحت الشجر والديار وطيرت الكراهب وتسبت في كوارث. وقتها قالوا اللي قوة الريح وصلت ل 195 كيلومتر في الساعة. وقتها شي ما بقى في بلاستو، كل شي تدمر إلا مبنى واحد ما تأثرش، هو هالمكان اللي تصمم مخصوصي لهالظروف اللي كان في التصويرة. كان في وسط المبنى مطمئن ومهوش خايف الراجل، لكن اللي كانوا كيفه واللي معاه أكيد كانوا عدد قليل، كانوا يقارنوهم بالناس اللي في خطر يكونوا نسبة قليلة برشا. الجريدة هبطت هالتصويرة وكتبت عليها تعليق من لوطة ينجم يكون مثال لنا في حياتنا. كتبوا: رجل هادئ يحتسي قدحا من الشاي وعواصف هوجاء تحتسي الناس والبيوت والأشجار. اللي خلاني نبهت في التصويرة تقول الأخت ونتشد لها هي الغزرة متاع الراحة والإطمئنان اللي مليت وجه الراجل في الداخل رغم العواصف الهيجة والمدمرة لكل شيء البرة. أعزائي المستمعين، هالحادثة ذكرتني في آية قريتها في أمثال 30-26 تحكي على نفس القصة وعندها نفس العبرة. تقول: الوبار طائفة ضعيفة ولكنها تضع بيوتها في الصخر. العواصف تهب في حياتنا بصفة مفاجئة ما غير ما تعلمنا، فما زاد أعصار غضب الله بش يجي على كل العالم، بش يجي على قريب ومش بش يمنع منه كان الاحتماء في الرب يسوع المسيح وفي عمله الكفاري، عمله الكفاري الكامل على الصليب. فهل أنت يلي تسمع فيا توا محمي في المسيح؟ مسيح صخر الدهور. واللي يوضح هذا هي الآية في كورنثوس الأولى 10-4 واللي تقول: لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم والصخرة كانت المسيح.
1: عزيزي المستمع، كنت تحب تكون شريك معنا في برنامج الشاهد؟ عندك حكاية كنت شاهد عليها ولا طرف فيها وتحب تشاركنا بها؟ ابعث لنا على الميل ch.at@radioclv.org ولا على السيت ويب www.radioclv.org ولا على الباج فيسبوك سي لافي راديو.

0: يا رب أريد أن أسمع قلبك، أريد أن أرتمي في حضنك، لا أعرف شيئا سوى أنك إلهي، أحبك بحب وضعته أنت في قلبي، ولولاك ما كان حبي لك، فأنا منك وأنت لي، أنت ينبوعي، تفيض في بكل ما لك وكل ما عندك، فأرجوك وسع قلبي ليسع ما هو عندك، حطم هذه الحدود التي حول قلبي وتجعله محدودا، فأنا أريد أن أراك، وأريد أن أستوعب قبس من روحك من لاهوتك في داخلي. لقد اتحد لاهوتك بالناسوت في شخص الابن الرب يسوع المسيح، فهل لي أن أسألك أن تتحد بي بشيء من هذا الاتحاد؟ فأنا طامع وطامع أن أكون بحسب محدوديتي على صورة ابنك. اضرم في نيران حبك وحبك للآخرين حتى تنهال دموعي ولا تسكت من فرط الحب ومن فرط البكاء على نفسي وعلى إخوتي في البشرية.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

الأمل هي تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة. الناس معادن تصدأ بالملل وتتمدد بالأمل وتنكمش بالألم، لا تحاول البحث عن حلم خذلك، وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية لحلم جديد. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب، انتظر الرب واصبر له. تذكر يا صديقي أن الأمل شيء جيد، والأشياء الجيدة لا تموت أبدا. المتفائل يقول إن كأسي مملوءة إلى نصفها، والمتشائم يقول إن نصف كأسي فارغ. لولا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم. أجمل وأروع هندسة في العالم أن تبني جسرا من الأمل على نهر من اليأس.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3% من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

طب اعمل كده وشوف ماما هتعمل وياك ايه. لكن لما تنظف تسمع يا ابني كتر خيرك، طيب موطننا ده بيتنا ولازم نخاف عليه. عايزين نشجع بعضينا وما نرميش في الشوارع مناديل قشر لب ورق شيبسي وكنزات فاضية. بكلم الضماير نفسي الكل يبقى سامع، ده الأجنبي من غيظه عايز يدينا الضربة القاضية. لو يبقى شارعنا نضيف زي بيتنا أبو أنتريه اللي بيلمع دايما علشان بنقابل فيه الضيوف، مليان ورود ريحته جنان تقعد تبلط فيه، مش تلقى فيه خردة وتراب وساعات فروة خروف. وقتها تمشي بفرحة تغني الله عليك يا بلدي، ربنا يصونك دايما ويحفظك.

0: أهلا بكل مستمعينا وحلقة جديدة من برنامجكم بصمة في الحياة، ومعنا ضيفنا نتعرف بيك.
1: أهلا ديفيد صابر.
0: أهلا ديفيد.
1: أهلا بيك يا
0: أنتوني. أنا عارف ديفيد من زمان وكان لينا وقت حلو مع بعض وخرجنا مع بعض كتير وخدمنا مع بعض، ويعني مبسوط إن أعرفك يا ديفيد، أنت حد رائع قوي.
1: وأنا كمان يا توني بجد.
0: شيء جميل. طيب إيه اللي سمعته في الأغنية اللي فاتت دي حسيته انه شدك او فرق معاك او اي حاجة؟
1: في الحتة فرقت معايا اللي هي بتاعت لما انا بنظف يعني وكده، بلاقي فعلا امي كده بتقول لي كتر خيرك يا ابني، وبحس بساعتها بفرحة يعني ان انا ساعدتها وكده.
0: كلنا فعلا بنحس الاحساس ده، تحس انه يا دعوة جميلة كده، كتر خيرك يا ابني.
1: بالظبط
0: يعني.
1: يعني دي مثلا بالنسبة للبيت، لكن مثلا في الشارع بحس بقى ان الدنيا حاجة تانية خالص يعني. الحتة فيعني عجبتني الحتة برضو اللي هو ايه، الاجنبي اللي بيجي من برا
0: خد. لا ده بجد انا بشوف ناس يعني بجد بيصعبوا عليا ديفيد، اللي هو يعني خلاص معلش تعالى نهارة ديك بقى. اللي هو بيبقى هيموت بالسكتة القلب، مش مصدق اللي بيحصل.
1: يعني عادي، فاهم؟ تحس ان هو
0: نزل عليه سهم الله كده زي ما بيقولوا. اللي هو مالك، طب اللي انت عايزه. طيب انت رأيك ديفيد، ايه رأيك في شوارعنا وفي نظافة شوارعنا؟ وشايف انه فعلا في اهتمام بالموضوع ده، ولا شايف انه من ناحية المسؤولين هم بيحاولوا بس مثلا الناس اوقات ما بتحاولش، ولا شايف الناس بتحاول؟ شايف صناديق الزبالة مثلا موجودة في كل مكان، ولا شايف في تقصير في الحتة دي؟ ايه رأيك في موقفنا من النظافة عموما يعني في شوارع؟
1: طيب يا توني، وبالنسبة للمسؤولين انا شايف ان هم عندهم مشكلة في حتة، ان انا يعني مثلا انا ساكن في شارع جوه شوية، مثلا جيت حبيت ارمي الزبالة مثلا كذا مرة، فكرت في الحتة دي. بعد كده قعدت أدور، قلت لو هرمي الزبالة همشي ربع ساعة عشان أوصل للصندوق. فدي يعني أكيد مش المشكلة مني. أنا كان عندي الدافع.
0: النية موجودة. النية موجودة.
1: لكن ما لقيتش الصندوق. فدي حاجة ترجع للمسؤولين يعني وفروا صناديق شوية.
0: وفروا صناديق. طيب ماشي، يعني انت نفسك تشوف شوارعنا نظيفة؟ طبعا ده ما فيهاش كلام،
1: ده حاجة جميلة. وعارف دي كمان بتفرق في الراحة النفسية، يعني أنا مثلا لما بروح مصر الجديدة ببقى مبسوط كده، وعارف
0: حاسس ان في نظافة وحاسس الشوارع جميلة وبتبرق كده.
1: بالظبط، ليه بقى ما يكونش كل الشوارع بنفس الشكل ده؟
0: طيب ده حلم لينا، ده حلم كل شاب وكل حد عايش على أرض مصر، كبار صغيرين، انه نفسنا نشوف بلدنا نظيفة ونفسنا نشوف شوارعنا نظيفة. انت شايف ان الحلم ده ممكن يتحقق في يوم من الايام؟
1: هو اكيد ممكن، صعب جدا طبعا.
0: لو حطينا ايدينا في ايدين بعض وحاولنا نقدر؟
1: طبعا، بس عايز مجهود كبير قوي يعني،
0: يحتاج شغل كتير،
1: شغل كتير ومننا كمان يعني، مش من مسؤولين بس.
0: ونبدأ لو كل واحد فينا بدأ بنفسه، وبدل ما يرمي مثلا بعد ما كل شيبسي او كل اي كيك او كل لب، بدل ما يرميه ييجي على نفسه شويه لو ما لقاش ومسكها في ايده، حتى لو وصلت ان هو يرميها في البيت عنده بعد ما يرجع البيت. لو كل واحد بدا بنفسه كده، مش ممكن قريب نشوف حلمنا ابتدى يتحقق؟
1: صدقني، لو الناس عندها القلب اللي انت بتتكلم فيه ده، مصر هتبقى انضف من اي حته.
0: صح، عندك حق، عندك حق بجد. ويجي الاجنبي، الله كيوتي يا اساسيل، شوارعهم نظيفه. تعالى ويجي تاني بقى.
1: بالظبط.
0: طيب انت بتحاول من ناحيتك تعمل اي حاجه من ناحيه الموضوع ده، لما بتشوف مثلا في عدم نظافه، او يعني انت بتاخد مواقف معينه ناحيه موضوع النظافه ده وانت في الشارع او انت في البيت او في اي حاجه؟
1: هو بص، من ناحية الشارع يعني مثلا لما بيكون معايا شنطة كتف كده، ساعات مثلا باكل كيس شيبسي باش بعرف احطها مثلا في الجيب، في الشنطة من ورا. لكن لما بلاقيش حاجة وبلاقي الباسكت مثلا، يعني هو مشكلتي في الباسكت، لو الباسكت قريب يعني مني
0: ما انا جربتها كتير دي، اكل حاجه ونفسي ارمي ونفسي انظف بلدي واقعد ادور على حاجه ما الاقيش، افضل شايلها مثلا البيت، افضل شايلها والاقي اي مثلا محل حاطط باسكت على الباب لمؤاخذه عمو سافر حاجه ورا داخل رامي حاجه وخارج. طبعا بيبقى الموقف ممكن ما يبقاش لذيذ قوي، بس انت بتيجي ساعات على نفسك عشان تحافظ على النظافه يعني.
1: صح، بس لما بتخنق اكيد برمي في الزباله يعني، سوري برمي في الشارع يعني، اي تحت عربيه بقى بص بفكرش
0: يعني عجبني صراحتك بس هو لا بس يعني احنا نحاول ان احنا ما نوصلش للمرحله دي طبعا يعني. صح
1: اكيد.
0: طيب عايزين نقول حاجه لكل حد بيستسهل ويجي كده يلاقي في ايده زباله او يلاقي جنب يعني معاه زباله فيقرر بكل سهوله ان هو يرمي، او يبقى في عربيه او في ميكروباص وتلاقيه بيفتح الشباك وبكل بساطه وجمال كده راح رامي الحاجه مطيرها في الشارع،
1: وتيبه في وش حد بقى يشتموا بعض
0: خناقه بقى وبص، ويبعت يجيب ناس من اي حته وتقلب عركه. تقول ايه للناس اللي بيرموا زباله بكل سهوله هم ماشيين في الشارع من عربياتهم في المواصلات في اي حته، تحب تقول لهم ايه؟
1: طيب يعني انا ساعات يا توني برضو بشوف النظافه دي بتبقى اسلوب حياه يعني، يعني مثلا لما الواحد يبقى يتعود خلاص ان هو مش هيرمي حاجه في الشارع خلاص هتبقى دي عاده في حياته، هيبص كده هيلاقي لا انا لازم اكون نظيف وكده. بس احب ادي رساله برضو ان يعني اكيد اللي عايز البلد تبقى نظيفه هيبقى على قلبه الحته دي يعني.
0: يعني هو الموضوع بيبدا من جوانا، حبنا لبلدنا، حبنا المكان اللي احنا عايشين فيه، حبنا النظافة يبدأ من جوه وبعد كده هنشوفه بره لما يبدأ جوانا.
1: بالظبط.
0: طيب يا ديفيد انا مبسوط انك كنت معانا النهاردة في الاستوديو.
1: مرسي يا توني، انا بجد انبسطت وموضوع يعني فارق معايا قوي ان انا حكي فيه يعني.
0: شكرا، واحنا استفدنا منك قوي، شكرا يا ديفيد.
2: تقدر ترمي ورق كلينكس على الارض في بيتك، طب اعمل كده وشوف ماما هتعمل وياك ايه، لكن لما تنظف تسمع يا ابني كتر خيرك، طيب مواطننا ده بيتنا ولازم نخاف عليه، عايزين نشجع بعضينا وما نرميش في الشوارع مناديل قشر لب ورق شيبسي وكنزات فاضيه، بكلم الضماير نفسي الكل يبقى سامع، ده الاجنبي من غيظه عايز يدينا الضربه القاضيه، لو يبقى شارعنا نضيف زي بيتنا ابو انتريه اللي بيلمع دايما علشان بنقابل فيه ضيوف، مليان ورود ريحته جنان تقعد تبلط فيه، مش تلقى فيه خردة وتراب وساعات فروة خروف، وقتها تمشي بفرحة تغني الله عليك يا بلدي، ربنا يصونك دايما ويحفظك

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حياته.

ذائن رجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

0: مسيح الحياه.
1: اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج لماذا المسيح.
0: رساله السماء.
2: لماذا المسيح هو الاساس؟ قال الرسول بولس: فانه لا يستطيع احد ان يضع اساسا اخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. كورنثوس الاولى 11 وعدد 3.

0: مين فينا مش محتاج أساس يبني حياته ومصيره عليه؟ مين النهاردة يدعي إن المسيح يكون أساس حياته وقراراته وكمان أبديته؟ يا رب يسوع، جايلك النهاردة بحيرتي وعدم ثباتي، جايلك تثبت إيماني وحدك وتريح ضميري على عملك. أنت اللي وعدت إن اللي يبني حياته عليك مش ممكن يضيع أو ينهار.
1: كنت مع برنامج لماذا المسيح، تقديم إناس رؤوف وماركو ألبرت، إعداد وفي رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

0: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظف المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: من لنا بتلك الحياة التي خرجت من يد الله، عظيمة بسيطة، هادئة نشيطة، تحمل نسيم الأصيل وشذى الندى العليل وبسمة الفجر وغنى الخير. يوم قال الله وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. آهما لنا بتلك الحياة التي قال الله عنها إنها حسنة، حسنة جدا. يوم خلق الله الأرض والسماء والماء، النور والنهار والأنهار، الشجر والثمر، الشمس والقمر. يوم كانت مطالع الصباح والمساء تبتهج وتتنطق الآكام بالبهجة، وكان مساء وكان صباح يوما جديدا. آهما لنا بتلك الحياة التي خرج الزمن فيها ربيعا يحبو على صفحة التاريخ بين يدي الأزل والأبد، وليدا لم يسمع، لم يرى، ولم يتكلم، ولكن الصورة تشوهت، والبهجة يابست، والعظمة ضاعت، والقوة ضعفت، والأشواك خرجت، فأطبق الضباب وعاد الإنسان إلى التراب. وردة الحياة ذبلت وانحسمت، الزهرة ماتت وانتهت، وبكينا القصة التي كانت، وبلا وداع رحلت الترنيمة التي ترنمت، وبلا استئذان مضت.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي لأجلنا نحن البشر والأجل خلاصنا صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته. فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل شارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.

عرش للملك. وأنت القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل، المزمور 22 الآية 3. إليكم فكرة يمكن أن تحدث ثورة في موقفنا تجاه الصلاة والعبادة. العرش الذي يجلس عليه الله هو تسبيح شعبه. في السماء يوجد لله بالفعل عرش ثابت إلى الأبد، ولكن عندما يترك عرشه السماوي ليأتي بين شعبه على الأرض، فإن تسابيحنا تصبح عرشه. الله هو الملك إلى الأبد، سواء قدمنا تسبيحنا له أم لا. نحن لا نجعله ملكا لأننا نسبحه، لكننا نقدم له عرشا يليق به. وعد يسوع تلاميذه قائلا: لأنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. إنجيل متى الإصحاح 18 الآية 20. فحضوره بيننا مضمون، وهو يعتمد على أمانته هو وليس على تجاوبنا أو رد فعلنا. ولكن عندما يأتي في وسطنا كملك الملوك ورب الأرباب، فمن الصواب واللائق أن نستجيب له كملك. كملك فهو يستحق عرشا، لا أحد سواه يجلس على هذا العرش. إنه لشرف لنا أن نقدم له العرش عندما نسبحه ونعظمه، وعندما نمجد اسمه ونعظم جلاله، فإننا نعترف بملكه. حين يكون تجاوبنا معه لائقا، نقدم له العرش الذي يليق به والذي يستحقه. إن استجابة التسبيح هذه ليست مناسبة فقط لمن نعبده، بل إنه سيغير موقفنا ويوسع إيماننا. كلما سبحناه أكثر، كلما أصبح فهمنا لحكمته وقوته وملكه أكثر وضوحا. عندئذ لن يتطلب الأمر أي جهد لممارسة الإيمان من أجل الحصول على الاستجابة لصلواتنا، ويصبح من الطبيعي أن نؤمن أن هذا الملك المجيد راغب وقادر على أن يفعل ما نطلبه منه. ساعدني يا رب حتى لا أفشل أبدا في تقديم عرش من التسبيح الذي يليق بك.

0: إذا ازداد الغرور نقص السرور. الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. من يزرع المعروف يحصد الشكر. البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي. العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص. القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. توقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فانظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد ولم تجرب الحديث ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والقهوة أننا كثيراً ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

0: نفسي أبقى دكتور مشهور.
1: أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: Thank you again for tuning in to this broadcast.
1: نشكركم لأنكم عدتم مرة أخرى للإصغاء إلى هذا البرنامج.
0: Those who have been listening will know that we are in the midst of a series on the garden and the city.
1: الذين كانوا يستمعون إلينا يدركون أننا بصدد سلسلة من الرسائل عنوانها الجنة بالمقارنة مع المدينة.
0: And I want to begin today by asking you the following.
1: وأود أنني أبدأ حديثي اليوم بأن أوجه إليك سؤالا.
0: Have you ever experienced God's overruling in your life?
1: هل اختبرت يوما ما سيادة الله وسلطانه في حياتك؟
0: I have experienced that many times.
1: أنا اختبرت ذلك مرات كثيرة.
0: What do I mean by God's overruling?
1: ماذا أعني بسيادة الله وسلطانه؟
0: Have you ever made a terrible mistake?
1: هل ارتكبت يوما غلطة شنيعة؟
0: And you found yourself in the middle of a big mess.
1: فوجدت نفسك في وسط فوضى عارمة.
0: And you had no one to blame but yourself.
1: ولم يكن هناك شخص يمكن أن يوجه إليه اللوم سواك.
0: No one helped you to get into that trouble.
1: فلم يكن هناك من قادك إلى المتاعب على الإطلاق.
0: You got there all by yourself.
1: أنت الذي أوديت بنفسك إلى كل ذلك.
0: Perhaps you made the wrong choice.
1: ربما تكون قد عملت اختيارات خاطئة.
0: Or you made an unwise decision.
1: أو ربما تكون قد اتخذت قرارا ليس حكيما.
0: Or you simply did not consult God.
1: أو أنك ببساطة لم تستشر الله.
0: Perhaps you disobeyed a biblical injunction.
1: ربما تكون قد عصيت وصية أو نصيحة كتابية.
0: Or you did not seek God's glory in the matter.
1: أو ربما لم تطلب مجد الله في هذا الأمر.
0: You just raced headlong and you found yourself planted on your head.
1: بل أسرعت بتهور وطيش حتى وجدت نفسك وقد غطست ورأسك في المقدمة.
0: When you are facing such a situation,
1: عندما تجد نفسك مواجها مثل هذا الموقف,
0: you probably begin to do what most Christians do.
1: فمن المحتمل أنك تبدأ في عمل ما يعمله معظم المسيحيين.
0: First, you ask the wrong question.
1: فأنت أولا تسأل سؤالا خاطئا فتقول,
0: God, why did you do this?
1: يا رب, لماذا فعلت ذلك?
0: Then, in time, you became somewhat realistic.
1: ثم بمرور الوقت تصبح إلى حد ما واقعياً.
0: Finally, you acknowledge that you got into that mess all by yourself.
1: وأخيراً تعترف بأنك أنت الذي جلبت على نفسك كل هذه الفوضى.
0: So next you cry out, "Oh God, get me out of this mess."
1: وبعد ذلك تصرخ قائلاً, "يا رب, أخرجني من هذه الفوضى."
0: And what happens?
1: وماذا يحدث؟
0: God answers your prayers.
1: الله يستجيب صلواتك.
0: Now that's what I call God's overruling.
1: وهذا ما أسميه سيادة الله وسلطانه.
0: One of God's characteristics is to overrule.
1: إحدى صفات الله أنه يسود.
0: But God only overrules after we give him an indication that we really have learned something from that experience.
1: ولكنه يسود فقط عندما نعطيه دلالة أو علامة أننا حقيقة قد تعلمنا درسا من هذا الاختبار.
0: Unfortunately, some of us don't learn quickly.
1: ولسوء الحظ بعضنا لا يتعلم بسرعة.
0: So God keeps on teaching us the same lesson over and over and over again.
1: ولذلك يظل الله يعلمنا نفس الدرس مرارا وتكرارا.
0: There's a story about two hunters who flew deep into the Canadian woods to hunt elk.
1: هناك قصة عن صيادين توغلا بالطائرة في الغابات الكندية ليصيدا أيائل وظباء.
0: They shot six elk.
1: وتمكنا من صيد ستة أيائل.
0: The pilot told them that the plane could only carry four of the elk out of the area.
1: وأخبرهما الطيار أن الطائرة لا تستطيع نقل أكثر من أربعة أيائل من هذه المنطقة.
0: The hunters began to protest.
1: وبدأ الصيادان يحتجان قائلين.
0: But the plane that carried us last year was exactly like this one.
1: ولكن الطائرة التي حملتنا العام الماضي كانت بالضبط مثل هذه الطائرة.
0: The horsepower was the same.
1: والقدرة الميكانيكية كانت هي نفسها.
0: The weather was similar.
1: وكان الطقس مماثلا تماما.
0: And we had six elks then.
1: ووصلا كلامهما قائلين وكان معنا عندئذ ستة أيائل.
0: Why can't we take six now?
1: فلماذا لا نأخذ معنا ستة الآن؟
0: And when the pilot heard this, he said, "Okay," and he loaded up the plane and took off.
1: وعندما سمع الطيار هذا الكلام، قال حسنا وحمل الأيائل في الطائرة وأقلع بها.
0: But sure enough, there was insufficient power to climb out of the valley with all of this weight.
1: ولكن على وجه التأكيد. لم تكن هناك قوة كافية للصعود من الوادي مع كل هذه الحمولة.
0: And the plane crashed.
1: وتحطمت الطائرة.
0: As they stumbled out of the wreckage, one hunter asked the other.
1: ومن حطامها خرج الصيادان متعثرين وسأل واحد منهما الآخر.
0: Do you know where we are?
1: أتعرف أين نحن؟
0: The other hunter replied.
1: فأجابه الصياد الآخر.
0: He said, "I'm not sure."
1: لست متأكدا.
0: But I think we're about 2 miles from where we crashed last year.
1: لكن أظن أننا على بعد حوالي ميلين من المكان الذي تحطمت بنا الطائرة فيه العام الماضي.
0: My focus in this message is not on learning lessons from our failure.
1: تركيزي في هذه الرسالة ليس على تعلم دروس من فشلنا.
0: But rather on God's overruling when we repent.
1: لكن بالحري على سيادة الله علينا عندما نتوب.
0: The story of the prodigal son in Luke 15 is the best example of God's overruling of the foolishness and the stubbornness and the arrogance and the total self-focus of many people.
1: قصة الابن الضال في الأصحاح الخامس عشر من إنجيل لوقا هي أعظم مثال على سيادة الله وحكمه على الحماقة والطياشة والعناد والكبرياء والاستعلاء وعلى التركيز الكلي على الذات عند كثيرين من الناس.
0: But until the boy turned and repent, God could not overrule and bring good out of bad.
1: لكن إلى أن عاد الولد وتاب لم يكن ممكنا أن الله يسود ويخرج الخير من الرديء.
0: When the people of Israel rejected God as their king,
1: عندما رفض شعب إسرائيل أن يملك الله عليهم,
0: and wanted a human king that they could manipulate and appease,
1: وأرادوا لأنفسهم ملكا إنسانيا حتى يستطيعوا أن يتلاعبوا معه وأن يناوروه وأن يسترضوه على حساب المبادئ الأخلاقية,
0: a king that they could flatter and lie to.
1: ملكا يستطيعون أن يتملقوه وأن يكذبوا عليه.
0: God gave them Saul who made their lives miserable for 40 years.
1: أعطاهم الله شاول الذي جعلهم تعساء لمدة 40 عاما.
0: But when the people of Israel repented,
1: ولكن عندما تاب شعب إسرائيل,
0: God overruled and gave them King David.
1: ساد الله عليهم وأعطاهم الملك داود.
0: It is the nature of God to overrule.
1: إنها طبيعة الله أنه يسود.
0: It is the character of God to overrule.
1: وهي سمات شخص الله أنه يسود.
0: It is the goodness of God that He overrules.
1: ومن صلاح الله أنه يسود.
0: Those of you who have been listening to this series of messages might be asking.
1: أولئك منكم الذين ينصتون إلى هذه السلسلة من الرسائل قد يتساءلون.
0: What has God's overruling got to do with the garden versus the city that you have been speaking about?
1: وما هي علاقة سيادة الله بموضوع الجنة بالمقارنة مع المدينة الذي تتحدث عنه؟
0: It has everything to do with it.
1: والجواب إنها مرتبطة به تماما.
0: First, let me summarize.
1: دعني في البداية ألخص لكم ما قلناه.
0: First, we saw that God's perfect will was for Adam and Eve to live in a garden.
1: رأينا أولا أن إرادة الله الكاملة لآدم وحواء كانت أن يعيشا في بستان في الجنة.
0: That garden was picturesque.
1: وكانت الجنة فاتنة رائعة الجمال.
0: That garden was a place of provision.
1: كانت تلك الجنة مكانا مليئا بالإمكانيات وزاخرا بالخيرات.
0: That garden was a place of protection.
1: وكانت تلك الجنة مكان الحماية.
0: But then Cain built the city.
1: ولكن قايين بنى مدينة.
0: And Cain's city became a prototype of all subsequent cities.
1: وأصبحت مدينة قايين النموذج الأول لكل المدن التالية.
0: And we saw that in the city of man there is rootlessness and restlessness.
1: ورأينا أنه في مدينة الإنسان يوجد القلق وعدم الاستقرار وانعدام الجذور.
0: In the city of man there is loneliness.
1: في مدينة الإنسان توجد الوحدة والوحشة.
0: In the city of man there is superficiality and artificiality.
1: في مدينة الإنسان توجد السطحية ويوجد التزييف.
0: In the city of man there is pride and arrogance.
1: في مدينة الإنسان توجد الكبرياء ويوجد الاستعلاء.
0: Then we saw that the consequences of that arrogance brought about the flood.
1: ثم رأينا نتائج ذلك التفاخر وتلك الكبرياء والتي أدت إلى الطوفان.
0: We saw how out of one man by the name of Noah, the earth began to be repopulated again.
1: ثم رأينا كيف أنه بواسطة شخص واحد اسمه نوح بدأت الأرض تزود بالسكان مرة ثانية.
0: One of Noah's sons honored his father and he was blessed.
1: واحد من أبناء نوح أكرم أباه وتبارك.
0: That man was Shem.
1: وكان ذلك الرجل هو سام.
0: Another son by the name of Ham dishonored his father and he was cursed.
1: ابن آخر اسمه حام أهان أباه ولعن.
0: Ham and his descendants went further away from God and his garden.
1: وبعد حام وسلالته بعيدا عن الله وعن جنته.
0: We saw in the last broadcast how Nimrod built a tower for the worship of the zodiac.
1: ورأينا في إذاعتنا الماضية كيف أن نمرود بنى برجا لعبادة الأبراج.
0: We saw how the Babylonians had a vision for a city without God.
1: ورأينا كيف أن البابليين كانت لهم رؤية لمدينة بدون الله.
0: They had a vision for a city that steals God's glory and gives it to the devil.
1: كانت لهم رؤية لمدينة تسرق مجد الله وتعطيه للشيطان.
0: They had a vision for a city that is thoroughly preoccupied with self-worship.
1: كانت لهم رؤية لمدينة مشغولة تماما بعبادة الذات.
0: And in this case, we also saw the consequences of living for self.
1: وفي هذه الحالة رأينا نتائج الحياة للذات.
0: The consequences were confusion and babbling.
1: وكانت النتائج هي الفوضى والارتباك والثرثرة الحمقاء.
0: Cain's city brought about flood.
1: مدينة قايين أدت إلى الطوفان.
0: And Nimrod's civilization led to a society of babbling idiots.
1: ومدنية نمرود أدت إلى مجتمع ثرثرة الحمقى والمعتوهين.
0: Today we see how in history God overrules man's foolishness.
1: واليوم نحن نرى كيف أن التاريخ يشهد أن الله يحكم حماقة الإنسان ويسود عليها.
0: Today we will see that God in his sovereign grace.
1: وسنرى اليوم كيف أن الله في سمو نعمته وسيادتها
0: reveals himself to one man of Shem's descendants by the name of Abram.
1: يكشف نفسه لرجل واحد من سلالة سام اسمه أبرام.
0: Not only does God bless Abram and changes his name to Abraham,
1: ولا يكتفي الله بأن يبارك أبرام ويغير اسمه إلى إبراهيم فقط,
0: but he gives him a land and a city that will be for God's glory.
1: ولكنه أيضا يعطيه أرضا ومدينة ستكون لمجد الله.
0: That city is the earthly Jerusalem.
1: وتلك المدينة كانت أورشليم الأرضية.
0: Man's city is full of opposition and rejection of God.
1: مدينة الإنسان مليئة بالمعارضة والرفض لله.
0: Man's city is full of arrogance and pride.
1: مدينة الإنسان مليئة بالاستعلاء والكبرياء.
0: Man's city has no room for the worship of the true God.
1: مدينة الإنسان لا مكان فيها لعبادة الإله الحقيقي.
0: So God makes a temporary provision for a city.
1: ولذلك يجعل الله تدبيرا مؤقتا لمدينة.
0: A city where his name will be glorified.
1: مدينة يتمجد اسمه فيها.
0: God makes a temporary provision for a city where God is worshipped and his name is lifted up.
1: الله يصنع تدبيرا مؤقتا لمدينة يعبد الله فيها ويرتفع اسمه.
0: God makes a temporary provision for a city where people of all nationalities and backgrounds can come and learn from the true God.
1: الله يصنع تدبيرا مؤقتا لمدينة حيث يستطيع الناس من كل الجنسيات والخلفيات أن يأتوا وأن يتعلموا عن الإله الحقيقي.
0: Have you noticed that I kept on saying it was a temporary city?
1: هل لاحظت أنني ظللت أردد أنها مدينة مؤقتة؟
0: This is important because Christians focus on the heavenly Jerusalem, not the earthly one.
1: هذا أمر مهم لأن المسيحيين ينبغي أن يركزوا على أورشليم السماوية وليس على أورشليم الأرضية.
0: God makes a temporary provision for a city called the City of Peace.
1: الله يصنع تدبيرا مؤقتا لمدينة تسمى مدينة السلام.
0: Why peace?
1: ولماذا السلام؟
0: Because Melchizedek, the king of righteousness, was also the king of Salem or the king of peace.
1: لأن ملكي صادق ملك البر كان أيضا ملك شاليم أو ملك السلام.
0: And Melchizedek dwelt there.
1: وملكي صادق سكن هناك.
0: We first hear of Jerusalem when Abraham meets Melchizedek.
1: ونسمع عن أورشليم لأول مرة عندما قابل أبرام ملكي صادق.
0: Abraham gave the king a tenth of all of his possessions.
1: وأعطى أبرام الملك عشرا من كل ممتلكاته.
0: Then Abraham, in total obedience to God, offers his son as a sacrifice on Mount Moriah near Jerusalem.
1: وحينئذ وفي طاعة كاملة لله يقدم إبراهيم ابنه كذبيحة على جبل المورية بالقرب من أورشليم.
0: But God again overrules and accepts Abraham's sacrifice.
1: ولكن الله مرة أخرى يسود ويقبل ذبيحة إبراهيم.
0: And provides the sacrifice himself.
1: ويدبر الذبيحة بنفسه.
0: But it is not until King David conquers the city and takes it from the Jebusites that it becomes the center of the worship of the true God.
1: ولكن لم تصبح المدينة مركز العبادة للإله الحقيقي إلا بعد أن هزمها الملك داود وأخذها من اليبوسيين.
0: There are three things that you need to know about earthly Jerusalem.
1: هناك ثلاثة أشياء تحتاج أن تعرفها عن أورشليم الأرضية.
0: We will not be able to cover them all today, but we will continue in the next broadcast.
1: لن نستطيع أن نغطيها كلها في رسالة اليوم، لكننا سوف نستأنف الحديث عنها في إذاعتنا القادمة.
0: Well, first of all,
1: أولاً،
0: Jerusalem was a temporary city chosen by grace.
1: أورشليم كانت مدينة مؤقتة مختارة من النعمة.
0: Second,
1: ثانياً,
0: Jerusalem was a city with conditional blessing.
1: أورشليم كانت مدينة لها بركة مشروطة.
0: Third,
1: ثالثاً,
0: Jerusalem was a foreshadow of the heavenly Jerusalem.
1: أورشليم كانت مدينة تؤذن بأورشليم السماوية.
0: Let's look closely at these three things.
1: دعنا ندقق النظر في هذه الأمور الثلاثة.
0: Jerusalem was a temporary city chosen by God's grace.
1: أورشليم كانت مدينة مؤقتة مختارة بواسطة نعمة الله.
0: David had a deep desire to honor God.
1: داود كانت له رغبة عميقة أن يكرم الله.
0: David had a deep desire to revere God.
1: داود كانت له رغبة عميقة أن يوقر الله.
0: David wanted to be in the presence of God.
1: داود أراد أن يكون في محضر الله.
0: And God in his sovereign act of grace and election honored that desire.
1: والله في سيادة عمل نعمته واختياره أكرم هذه الرغبة.
0: My listening friends, I want you to listen very carefully as we conclude.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أنكم تصغون إلي جيدا ونحن نقترب من النهاية.
0: If your desire is to honor the Lord Jesus Christ in your life,
1: إذا كانت رغبتك أن تكرم الرب يسوع المسيح,
0: God will bless you.
1: فإن الله سوف يباركك.
0: If your desire in life is the glory of God like King David,
1: إذا كانت رغبتك في الحياة هي مجد الله مثل الملك داود,
0: God will overrule the fumbling and the stumbling in your life.
1: فإن الله سوف يلاشي بسلطانه الارتباك والاضطراب في حياتك.
0: Like he did with David.
1: كما فعل مع داود.
0: As we have said many times during these broadcasts.
1: وكما قلنا مرات كثيرة في هذه الحلقات.
0: God's original intention is for man to live in a garden.
1: قصد الله الأصلي للإنسان هو أن يعيش الإنسان في بستان في الجنة.
0: But man built the city.
1: ولكن الإنسان بنى مدينة.
0: In an act of overruling man's rebellion and stubbornness.
1: وفي عمل من أعمال السيادة والحكم على عصيان الإنسان وعناده.
0: God permitted David to have a city.
1: الله سمح لداود أن تكون له مدينة.
0: A city that was to be set aside for the honor and the glory of God.
1: وكان يقصد أن توضع المدينة جانبا لإكرام الله ومجده.
0: Tune in next time and we will learn more about this city set aside for God.
1: عندما تصغي إلينا المرة القادمة سوف نتعلم أكثر عن هذه المدينة التي تخصص لله.
0: I will also tell you about the new Jerusalem.
1: وسأخبرك أيضا عن أورشليم الجديدة.
0: The heavenly Jerusalem.
1: أورشليم السماوية.
0: Which is the hope of all those who come to the Lord Jesus Christ.
1: التي هي أمل ورجاء كل من يأتي إلى الرب يسوع المسيح.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: حياة المحبة تقدم البرنامج الإذاعي أنا امرأة.

0: بيك يا عزيزتي، وأهلا بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف، هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي، ودلوقتي مع معلومة النهاردة. معلومة النهاردة عن الابتسامة، والابتسامة سر من أسرار الحياة، بتدوب مشاكل كتير بين العلاقات، وبتفتح مساحة للكلام بين الناس وبعضها. كمان هي سر للجاذبية، فالشخص المبتسم شخص جذاب. والابتسامة مش بتكلف كتير، لكن تأثيرها بيكون كبير. ودلوقتي نخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: أيوة،
3: يلا بينا.

0: You're now listening to C'est la vie Radio.
1: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
2: أنا اسمي سارة وجوزي اسمه إبراهيم. كنت بحبه جدا وبسمع كلامه، ولما يقول هنسيب الأرض ونروح مكان جديد كنت دايما سند لي. لكن للأسف ما كانش عندي أولاد وكبرت وما بقاش ينفع أني أجيب طفل، لكن رغم فوات الأوان ربنا اداني ابن وعوض عليا بيه. وعشان كده أنا النهاردة جاي عشان أشهد أن ربنا يستطيع كل شيء ولا يعثر عليها أمر.

سارة زوجة رائعة ومطيعة، بتحب وتحترم جوزها وبيتها، ورغم إن كان عندها احتياج كبير لأنها تكون أم، لكن انتظرت وانتظرت، وكان عندها إيمان وثقة إن ربنا هيعمل كده، وعشان كده ربنا عوضها بابن رغم إنها كانت عجوزة وقت ما جالها إسحاق. ونخرج دلوقتي الفاصل ونرجع معاكم.

0: تشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت والقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: وأهلا بيكي من تاني. ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. لازم علينا نكون عارفين إن لينا كزوجات دور كبير في بيوتنا، وكمان علينا نحترم ونقدر أزواجنا. وعشان كده ممكن دلوقتي نفكر في ثلاث أمور هعملها الوقت اللي جاي بتوضح إن أنا بقدر جوزي وبحترمه، وعلى الناحية التانية إزاي كمان أصلي علشان بيتي وعشان علاقتي بجوزي وعشان أسرتي. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة من فضلك ما تتردديش إنك ترسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

0: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل.

عدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

0: واليوم خوتي المستمعين حنحكي لكم عليه
1: قصة سيدنا يوسف عليه السلام. سيدنا يوسف عليه السلام هو ولد النبي يعقوب حفيد الخليل إبراهيم عليه السلام. ويعقوب هذا زاد عليه ولده يوسف وهو كبير في السن، عشان هيك كان يعقوب يحب يوسف واجد لأنه ولد الشيبة، فكان يميز ديما عن باقي خوته، فضل دبش ملون، دبش سمح غالي ومزخرف، دبش سمح واجد. ولما كمل يوسف 17 سنة كان يرعى ساعي مع خوته من بوه، وكان ديما يتضايق من حكاياتهم وافعالهم الشينة. فلما حكى الباتا علي ديرو خوته اكثرت كراهيتهم له. وفي يوم من الأيام شاف يوسف عليه السلام حلم وقال لخوته: ناريت حلم ونبي نحكي لكم. ريت في الحلم هذا ان نحن نلمه في الحطب رزمة رزمة، وفجأة ريت رزمتي صبت بيناتهم وكل الرزم متاعتكم صارت تواطي قدام رزمتي. وجاوبوا خوته وقالوا له: شن تبي تقول؟ انت هتملك علينا وإلا انت سيدنا، الكلام هذا مش ممكن يصير، وعراك تفكر انك ممكن تتريس علينا. والحلم هذا زاد كراهيتهم له أكتر وأكتر. مش هيك وبس، مرة أخرى حكى لهم حلم آخر شافه وقال لهم:

ناريت أن الشمس والقمر ومعهم 11 كوكب جو وسجدوا ليا. وحكى يوسف الحلم هذا الباتا، وباتا تضايق واجد وهزبه وقال له: شن الحلم هذا؟ معقولة يصير نا وامك وخوتك نجدولك؟ يعقوب قعد يتذكر في الحلم هذا، أما خوت يوسف فحزدوه أكثر وأكثر. وفي يوم من الأيام مشوا خوت يوسف عليه السلام يرعوا الساعي في مكان ينقال له شكيم، فنادى عليه باتا وقال له: يا يوسف عدي شور خوتك وشوفهم ورد طمني عليهم على الساعي. مشى يوسف عليه السلام حتى وصل شكيم، لكن ما لقاش خوته غادي، فقعد ينشد عليهم وعرف انهم في مكان ثاني ينقال له دوثان. وعد يوسف يدور في دوثان ولقاهم فيها. وخوت يوسف لما رو جاي عليهم من بعيد تعقدوا، وبدت عليهم نار الغيرة في قلوبهم والشر ملي راسهم، وقالوا الخوت لبعضهم: اهو جاي بول احلام، كويس هيا نقضوا عليه ونقضوا عليه احلامه، نقتلوه ونواروه في اي مكان ونحكوا لباتنا ان وحش كلاه في الطريق. اما راوبين ما وافقش هالكلام هذا، وقال الخوتة: لا ما تقتلوش شي، حرام عليك ما تقتلوش شي، يسدنا زقوف البير هذا. خو الكبير كان يبي ينقذ من يدين خوتة التنين، فكر انه يعزقوه في البير هذا وبعدين يرد ويطلع منه. كل هذا ويوسف ما زال بعيد، ولما وصل صوب خوتة سلوحه من عليه البشة الملون وعزقوه في البير، والبير هذا كان فاضي ما فيش مية. وبعد ما عزقوه في البير قاموا ياكلوا مع بعضهم ولا كان شي صار.

وهم جامعزين شافوا ناس تجار من قبائل الإسماعيليين جايين من الشرق ونازلين في طريق مصر ومعاهم دبش وحاجات واجدة فوق الجمال. واخترت في راس يهودا فكرة فقال لخوته وخوم الكبير ما كانش قاعد معاهم: ايش رايكم بلاش نقتلوا يوسف ونتحملوا ذنبه؟ هذا راه اخونا من لحمنا ودمنا، ما تقتلوش شي، تعالوا نبيعوه للتجار هذول. خوت يوسف كلهم وافقوا على الفكرة هذه. فلما وصلوا التجار عندهم طلعوا يوسف عليه السلام البير وباعوه لهم بعشرين قطعة فضة، والتجار خذوه معاهم وسافروا في اتجاه مصر. ولما جاء روبين خوم الكبير يدور على يوسف في البير ما لقاش شي، وتأكد ان اخوته باعوه للتجار، فكان قريب يجنن. الولاد عدى وين كيف حرد توش نقول الباطي، ومشى روبين وشرط دبشة من الزعل. وعشان خوته يمشوا المقلب على باطهم خذوه دبش يوسف الملون وذبحوا تيس واختصوا الدبش في دمه. ولما ردوا لباطهم وروه الدبش اللي عليه الدم وقالوا له: نحن لقينا الدبش هذا، شوف ان هذا الدبش لولدك ولا لا. وعرف يعقوب دبش يوسف فبكى وندب بحرقه وقال: ولدي هذا دبش ولدي، يصير وحش طلع عليه في الصحراء وقتله، يا ولدي حنبكي عليك طول العمر حتى يكمل عمري يا ولدي. وزعل على ولده زعل كبير ومرضاش يتعزى من لا من عياله ولا من بناته ولا من اي حد ثاني. وشرط دبشة ولبس دبش حزن اللي انقال له دبش المسوح، وبكى يعقوب على ولده يوسف فترة طويلة.

أما يوسف عليه السلام فسافر شور مصر مع التجار اللي شروه من خوتة، وغادي باعوه لرئيس الحرس نتاع قصر فرعون اللي ينقال له فوطيفار. وفي حوش فوطيفار اشتغل يوسف خدام، لكنه كان يشتغل ذمة وضمير، فنجح في كل شغلة وسكن في حوش سيدة، وربنا ديما كان معه يقويه في كل شيء يديره وما يسيبش. وسيدة فوطيفار كان ديما فرحان به وواثق فيه، وخلاه يصرف في كل شيء في حوشه، لدرجة أن فوطيفار هذا ما كانش يعرف عن حوشه كيف ما كان يوسف يعرف ويصرف. ومن يوم ما خش يوسف الحوش هذا ربنا بارك فوطيفار وزاد فلوسه عشان خاطر يوسف عليه السلام. أما مرات فوطيفار فكانت شينة في تفكيرها، ولما شافت أن يوسف هذا شاب أمين وشكله سمح غوت فيه، لدرجة أنها كانت تبيه يزن معاها، لكن ربنا كان ديما يقوي عزيمة يوسف وينجيه من الغلط. رفض يوسف عليه السلام وقال لها ما يصير، هذا سيدي فوطيفار راجلك، بيوثق فيه ومسلمني كل شيء عنده، كيف ندير الشر هذا ونغلط في حقه؟ كيف ندير الشر هذا ونغلط في حق ربي؟ قعدت مرات فوطيفار تحاول مع يوسف مرات أخرى، لكن ما صار شيء، يوسف قعد هو يوسف.

وفي يوم من الأيام كان يوسف عليه السلام يشتغل في الحوش، وما كانش في حد في الحوش غير مرات فوطيفار. فصبت مرات فوطيفار وجت من قفاه ومسكتها من سوريتها وحاولت تخليه يدير الشر معاها، فعدى جراه وهرب منها وسيب سوريتها في يدها. ولما رت إن سيب سوريتها في يدها وهرب برا الحوش طق عقلها، وتمت تتعيط على كل الناس وتقول لهم ريتوا اللي صار يوسف الخدام اللي جابه راجلي للحوش وثق فيه بيقولوا عليه أمين جاي يتحرش بيا وحاول يعتدي عليا. ولما عيطت بصوت عالي خاف وهرب مني وسيب سوريتا عندي. وشوفوا هذه سوريتا. قعدت مرات فوطيفار وجنبها سوريت يوسف حتى جاء فوطيفار رجلها فحكت له الحكاية كيف ما قالتها قبل. ولما سمع فوطيفار الحكاية زعل وتعصب ومشى وحط يوسف في الحبس امتاع الملك. لكن في الحبس ربنا كان مع يوسف عليه السلام وما سيبش ونعم عليه، وكان رئيس السجن راضي عليه واجد فخلاه المسؤول عن باقي المساجين. وكان يوسف ناجح في شغله هذا لدرجة أن رئيس السجن ما كانش ينجد عليه شيء لأنه شاف أن ربنا معه.

وهيك اخوتي المستمعين عرفنا قصة سيدنا يوسف اللي حكيناها اليوم، شن صار معاه من هو صغير لعند ما اخوه تبعوه للتجار اللي شالوه لمصر، وطبعا كيف الله كان معاه حتى ان رئيس الحرس نتاع فرعون شراه. هذا كله من الله طبعا بيش يساعده وما يتمرمدش. وفي حوش فوطيفار كيف كان عايش وكيف كان فوطيفار يعامل فيه، لين تبلت عليه مرات فوطيفار واتهماته بالظلم، وكيف انحبس والله كان معه حتى في الحبس، خلى رئيس المساجين أو رئيس الحبس هو يهتم به بدافع من الله ويخليه مسؤول على المساجين الثانيين. طبعا سيدنا يوسف في كل حالات هذين صابر ومتكل على الله وما يتكلمش ما يديرش في شيء غلط، لكن ينفذ في كلام الله ويطيح في الله في كل شيء. قصتنا اليوم إن شاء الله تكون عجبتكم، إن شاء الله في الحلقة الجاية حنكملكم باقي القصة وإن شاء الله تعجبكم حتى هي. وإذا كان عندكم أي سؤال وإلا استفسار دزونا على عنواننا اللي تسمعوا في آخر حلقة، ونوعدوكم إن حندزولكم جواب ونجاوبوكم عليه كل شيء تطلبوه. فخليكم معنا في الحلقة الجاية ونقول لكم سلام المسيح لكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: آه يا إخوتي، ما أعجب حب المخلص المملوء ترفقا، القديس أثناسيوس. من السهل أن نطلب أشياء من الله ولا نطلب الله نفسه، كأن العطية أفضل من العاطي، القديس أغسطينوس.

اذكر كيف أن أناس آخرين متشابهين اتخذوا نفس القرار الذي تريد التأكيد عليه. حين قالت اللوحة في حمام الفندق أن الكثير من النزلاء اختاروا إعادة استخدام المناشف دون طلب مناشف أخرى حرصاً على البيئة وتقليلاً للماء المستخدم في الغسيل، تفاعل عدد قليل. لكن حين تم إعادة صياغة الجملة لتقول غالبية نزلاء هذه الغرفة تحديداً أعادوا استخدام المناشف حفاظاً على البيئة، عندها زاد تجاوب نزلاء الفندق بنسبة الثلث.

0: وقال لي الرب: قم انزل إلى بيت الفخار وهناك أسمعك كلاما. فنزلت إلى بيت الفخار وإذا هو يصنع عملا على الدولاب، ففسد اللعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخار، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخار أن يصنعه. ثم قال الرب: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخار؟ هو ذا كالطين بيد الفخار، أنتم هكذا بيدي.
1: يا أخي من فضلك لما تدي حد حاجة ما تسيحلوش أبوس إيديك، وبعدين مش لازم تصور نفسك سيلفي على فكرة لما تعطف على حد في الشارع، ولو تبرعت بهدمة كده أو لقمة ما ينفعش تنشر الخبر، ولو حد قصدك في مشوار مش لازم تكتبها على الفيس، ده بيقولك إيدك دي ما تعرفش إيدك التانية دي إن هي عملت إيه. شوف جمال الصورة، عمل الخير مش للعرض.

أنا خايف، أنا تعبان، أنا قلقان، مش عارف أرتاح ولا أنام. يا ترى في حل للخوف اللي في حياتي ولا هفضل على طول تعبان؟ أعزائي المستمعين، عايز أقول لكم في حل. أيوة في حل، وكمان ضمان وسلام. كل ده هنعرفه في حلقتنا النهاردة من برنامجكم حروف ونغمات. معاكم جون بولس، بس تعالوا في الأول نسمع الترنيمة اللي جاية ونرجع نعرف إيه أسباب الخوف في حياتنا.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: أول سبب من أسباب الخوف في حياتنا أو نقدر نقول عليه اللي دخل الخوف لحياتنا هي الخطية. في بداية سفر التكوين كان آدم وحواء ما يعرفوش الخوف، ماشيين وسط الحيوانات الضخمة والطبيعة بكل جمالها بدون خوف ولا قلق ولا حيرة، يخافوا من إيه؟ ولكن فجأة وبعد السقوط عرف الإنسان الخوف، وبدل ما كان بيكلم الله خاف من الله. شفتوا إزاي الخطية هي السبب الأساسي في الخوف؟ تعالوا نسمع مع بعض الترنيم اللي جاي ونكمل كلامنا من تاني.

0: خلطه الجبنه دي نعملها ونحطها في الثلاجه في علبه مقفوله، وكل يوم نسحب منها شويه، نعمل كميه كبيره ونسحب منها شويه. انا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبه للثلاجه وعلبه للفريزر، بحيث لما تخلص دي اسحب الثانيه على طول. وادي الفلفل الرومي، وادي الفلفل الحامي، والبصل الاحمر، وهنشغل الكبه ونخلط كل دول مع بعض.
1: ندى.
2: نعم.
1: ممكن تغير المحطة عشان اسمع برنامج في الملعب؟
2: لا طبعا، انا عايزة اكمل برنامج لقمة هنية.
1: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل، يلا غير المحطة.
2: مستحيل اعمل كده.
1: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
2: قصدك سيلا بي؟
1: ايوه
2: يلا بينا.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: أحيانا كتير بيلفت النظر إن الشيء المشترك بين البشر كبار أو صغار، قادة وشعوب، رجال أعمال وموظفين، الجميع مصاب بنفس المرض وهو الخوف من بكرة والألم من المجهول. لكن لو عرفنا إن الرب يسوع المسيح بيطمننا على بكرة وضامن لينا حاضرنا ومستقبلنا وحتى ماضينا كمان، ما تقلقش عليه، هنكون قد إيه فرحانين ومش مضطربين وما نعولش الهم وما نخافش، لأن إلهنا موجود. وده عنوان ترنيمتنا اللي جاية، ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود.

أنا السلام الذي يفوق كل عقل، اللي بيحفظ قلوبنا وبيحفظ كمان أفكارنا في المسيح يسوع. عايز ترتاح؟ عايز تطمن؟ رنم معايا وقول سلامك فائق العقول.

في آخر حلقتنا حابب أقولك إنك لازم تخاف. تقولي أخاف؟ إزاي؟ وإنت من أول الحلقة كلامك عمال يقولي ما تخافش ما تخافش ما تقلقش. أيوة أنا بقولك ما تخافش، وكمان بقولك ما تقلقش، بس هقولك تخاف من إيه وما تخافش من إيه. عايز أقولك ما تخافش على حياتك، في إيد الله. ما تخافش على حياتك وإنت مسلمها للرب يسوع المسيح، لكن خاف من أمر مهم قال الرب بنفسه في لوقا 12: خافوا من الذي بعد ما يقتل، أي إبليس، له سلطان أن يلقي في جهنم. عرفت دلوقتي بقولك تخاف من إيه؟ خاف على أبديتك، على عمرك، على اسمك اللي ما تكتبش بسفر الحياة. علشان كده صلي معايا وقول: يا رب يسوع، وأنا بعيد عنك ما عندي السلام وخايف من الأيام، لكن جاي قدام صليب بتوب وارجع واسكن في حصون الصخر اللي مليئة.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
2: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
2: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: تبدو مرهقنا الليلة يا ياسر، مالك؟
7: لا شيء.
6: هل تشعر بشيء؟ هل أنت مريض؟
7: لا لا يا أبي، ما هذا؟ تيقظت فيك عاطفة الأبوة.
8: فعلا يبدو عليك الإرهاق يا ياسر.
7: أبدا لم أنم جيدا.
6: لما؟
9: الليلة الماضية كانت مزعجة، الريح والبرق والرعد، لم تهدأ العاصفة إلا في الفجر.
10: ليست الليلة الماضية فقط، له عدة ليال لم ينم.
6: لما يا مي؟ ما له؟
10: يقرأ كثيرا هذه الأيام، يظل يقرأ طوال الليل.
6: هو دائما يقرأ؟
10: ليس بهذه الكثرة.
7: شغلني الموضوع الذي نتناقش فيه فقرأت كثيرا عنه.
8: فسيكون حديثنا حارا
9: وجذابا وطريفا،
10: لكن راعوا أنه مرهق متعب
7: جسديا فقط، أما ذهنياً فأنا في أحسن حال.
8: وعما كنت تقرأ يا ياسر؟
7: عن موضوع الآب والابن والروح القدس، الثالوث والأقانيم.
9: أرجو ألا تكون اقتصرت على الكتب التي تهاجم وتشتم وتسخر من المقدسات.
7: قرأت بعضها ثم أبعدتها، فهي ليست موضوعية بالمرة.
10: بعض الكتاب يذكرونني بما كان يحدث من مشاجرات ومهاترات بين فتوات الأحياء الشعبية الذين ينصبون حجرا على حجر ويشتمون بعضهم البعض بلا منطق.
7: هناك بعض الكتب المعارضة الجادة.
6: هذه مقبولة ومطلوبة لنعرف الرأي والرأي الآخر.
8: الجاد محترم سواء اتفقنا معه أو اختلفنا.
7: وقرأت في الكتاب المقدس بتعمق ودراسة أيضا.
9: هذا رائع، وماذا وجدت؟
7: وجدت آيات كثيرة تتعارض مع ما تناولناه عن موضوع الأقانيم الثلاثة.
9: هاتي ما عندك يا ابني، شوقتني.
7: هناك مثلا آيات تدل على أن الآب هو وحده الإله الحقيقي.
10: وأين تلك الآيات يا ياسر؟
7: في إنجيل يوحنا الأصحاح 17 من أول الأصحاح، هيا نقرأ معا.
8: تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال: أيها الآب، قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا.
9: إذ أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته.
7: وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته.
10: أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته.
6: والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم.
7: من هذا نجد أن المسيح ليس أقنوما من أقانيم الله إن كان لله أقانيم.
9: بل نجد عكس ذلك تماما يا ياسر.
10: كيف يا مقاسم؟
9: نرى فيما قرأنا أن المسيح كان له مجد ذاتي عند الله قبل كون العالم،
8: وأنه لديه سلطان ليعطي حياة أبدية.
9: وفي عدد 10 من هذا الأصحاح يقول: كل ما هو لي فهو لك، وما هو لك فهو لي. وهذا يدل على لاهوت المسيح وأزليته ووحدانيته الجوهرية مع الآب.
7: لكن يقول: أنت الإله الحقيقي وحدك.
8: المسيح لم ينكر أن الله حقيقي وواحد،
7: ولا يقول عن نفسه أنه إله.
9: المسيح في هذه الآية يقرن معرفة شخصه بمعرفة الآب. يعرفونك أنت ويعرفون يسوع المسيح كأساس للحياة الأبدية.
10: يعني معرفة الله فقط لا تكفي للحياة الأبدية؟
6: هذا ما يبدو من الآية، شرط معرفة الآب والابن.
9: وهناك آيات كثيرة تدل على أن معرفة الآب تتوقف على معرفة الابن.
8: وقال المسيح: لو عرفتموني لعرفتم أبي أيضا.
7: هذا يعني أن الطريقة لمعرفة الله هو المسيح
8: وحده، لأنهما واحد.
9: لابد أن ندرك أن هناك فرقا كبيرا بين معرفة الله ومعرفة المسيح والمعروف عن الله وعن المسيح. كل الناس تعرف عن الله وتعرف عن المسيح.
10: من القراءة والدراسة والاستماع طبعا العالم كله يعرف الكثير عنهما،
9: لكن قليلين يعرفون الله ويعرفون المسيح.
6: وكيف ذلك يا قاسم؟
9: معرفة المسيح تتم بمعاشرته وفتح القلب له والحياة فيه وهو فينا بالروح القدس، باختصار باختباره وقبوله ربا وسيدا ومخلصا شخصيا.
7: فلن نعرف الله والمسيح إلا بالإيمان بهما؟
10: هل هذا ما تقصدونه؟
6: هذه هي المعرفة، ولا بد للوصول إلى معرفة الآب أن نعرف الابن.
8: قال المسيح: من رآني فقد رأى الآب، ومن عرف الابن فقد عرف الآب، ومن يعترف بالابن فله الآب أيضا.
9: يقول يوحنا الرسول: كل من ينكر الابن ليس له الآب، ومن يعترف بالابن فله الآب أيضا.
7: لكن يا عم قاسم، يقول بوضوح: أنت الإله الحقيقي وحدك، هكذا بصراحة.
10: ما تفسيرك لذلك يا عم قاسم؟
9: الآب هو الإله الحقيقي وحده، والمسيح يؤكد ذلك ويقارن بين ما كان يعبده الوثنيون من آلهة كثيرة.
6: والمسيح يا قاسم الابن؟
9: المسيح ليس هو وسيلة لمعرفة الله فقط، بل هو موضوع تلك المعرفة.
10: لا أفهم ما تقول يا عم قاسم.
8: هو ليس كأي نبي يدل الناس إلى الله ويشير إليه ويتكلم عنه.
9: هو موضوع المعرفة، كما أن الله هو موضوع هذه المعرفة.
8: فوق ذلك يا أبي، إن الحصول على الحياة الأبدية كما تقول هذه الآية مرتبط بالآب والابن، لا الآب منفردا، الآب والابن والروح القدس أيضا.
6: فهذه الآية تقرب مفهوم الثالوث.
8: نعم، ودور الابن هو إعلان معرفة الله ومحبة الله بالتكفير عن خطايانا.
9: قال المسيح الابن: أنا هو الطريق والحق والحياة، لا يستطيع أحد أن يأتي إلى الآب إلا بي.
10: هذا تحديد للوصول إلى الله بالمسيح.
8: وقال يوحنا الرسول: إن الله أعطانا حياة أبدية، وهذه الحياة هي في ابنه. من له الابن فله الحياة، ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة.

0: قرأت أيضا آية أخرى قالها المسيح.
1: ماذا أيضا يا ياسر؟
0: قال لتلاميذه: إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم.
2: آية هامة جدا في صدد حديثنا.
3: ما هذا يا عم قاسم؟ أبي وأبيكم، إلهي وإلهكم؟
4: لم يقل أبينا معا في درجة واحدة ولا إلهنا معا في درجة واحدة، بل أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. هناك عطف لكن فرق.
1: وما هو ذلك الفرق يا أبي؟
4: بنوة المسيح لله تختلف عن بنوتنا لله.
2: جاء إنسانا يا قاسم،
4: حتى كإنسان لم يخطئ،
3: مارس كل ما مارسه الإنسان،
4: لكنه بقي طاهرا مقدسا ممجدا بلا عيب. في المسيح اتحد اللاهوت بالناسوت معا.
1: كان المسيح إنسانا كاملا وإلها كاملا، واحدا في الثالوث،
4: وكان الاتحاد تاما لا افتراق فيه، ابن الإنسان وابن الله.
0: هذا تحدثنا فيه من قبل،
4: لكن لم يحدث في هذا الاتحاد امتزاج أو ذوبان.
3: يعني بقي اللاهوت والناسوت معا في المسيح دون أن يتصلا ببعض.
2: كيف تمتزج طبيعة إلهية بطبيعة بشرية؟
1: لا تجانس بين الله والإنسان يؤدي إلى اختلاط وامتزاج أحدهما بالآخر،
0: فبقي منفصلين في المسيح،
4: منفصلين متحدين، اللاهوت بكل خواصه والناسوت بكل خواصه. الله كما هو كامل ظهر في جسد إنسان كامل.
3: فهناك فرق بين الإنسان والمسيح.
4: المسيح هو أقنوم الإبن الله الذي لا إله له.
3: المسيح لا إله له، يقول إلهي وإلهكم.
4: مكتوب عنه أنه الكائن على الكل، إلها مباركا إلى الأبد، وهو الإله الوحيد مخلصنا.
0: يقول إلهي يا عم قاسم.
4: يقول ذلك بناسوته كإنسان. هو إنسان له إله، وهذا الإله هو الله، إلهه وإلهنا.
1: وقال ذلك وهو في طريق عودته بعد إتمام الفداء. قام بالفداء كابن الإنسان النائب عن الناس. النائب لابد أن يكون من جنس من ينوب عنه.

0: وعلى الصليب يا عم قاسم، على الصليب صرخ المسيح وقال: إلهي إلهي لماذا تركتني؟
1: هنا يبدو المسيح شخصا عاديا تركه الله وهو يصرخ له لأنه تركه.
2: والله يترك الإنسان الخاطئ، فهل هنا تركه لأنه خاطئ؟
3: أول شيء أريد أن أوضح أن المسيح لم يمت على الصليب شهيدا مظلوما، قدم حياته لأجل الحق فقط.
1: فلماذا مات على الصليب أيضا؟
3: ليكفر عن خطايا البشر جميعا، ولما كان وهو مصلوب يحمل خطايا العالم والبشر جميعا في جسده البشري كإنسان، ووضع نفسه موضع الخطاط ليتحمل قصاص الخطية، فلابد أن يترك الله الخاطئ.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: هل عمل الأقانيم الثلاثة عمل واحد أم لكل عمل خاص؟ هل عمل الأقانيم الثلاثة عمل واحد أم لكل عمل خاص؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه، كلما لجكت في الطلب لج الزمان في الهرب. فليس لسفينة الإنسان مرفأ، وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك، ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع ينصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

فلتكن يا ربي وإلهي مباركا إلى الأبد، لأنك تفضلت على عبدك بكثرة جودك ورحمتك. فلماذا بقي لعبدك ليقدم بين يديك إلا أن أحني نفسي أمامك وأشكر كثرة إحسانك؟ فإن أعمالك حميدة وأحكامك عادلة، وبعنايتك تدبر الأشياء بأسرها. ليسبحك فمي وقلبي وكافة حواسي، يا من تباركك جميع الكائنات، لك المجد إلى الأبد. آمين.

السيد المسيح العظيم ده لما جه وحل وسط الناس بالحقيقة علمهم بأبسطها طريقة وهي الأمثال. كان يشرح لهم أهم الحقائق الروحية بأبسطها كلام، فكان يشبه التعاليم بتاعت السماء بحاجات عايشينها الناس على الأرض، حاجات موجودة والكل لامسها في يومه الطبيعي. فكان يفهم الكلام الإنسان المتعلم واللي من العوام،

يعني أما حب يفهم الناس كيف في الدنيا بيشتغل الشيطان ويأذي الخلق، فحكى حكاية الزوان. الزوان نبات متطفل مؤذي للزرع، لما يمسك في الطينة يطلع نبات شكله من برة زي القمح، وحتى ليه سنبلة وفيها حبوب، والحبوب تشبه حبوب القمح وهي خضرة جديدة، بس لو حباية من الزوان وصلت في الدقيق تسبب مرارة شديدة. يجي في الليل يعني في الظلام ويرمي بذور الزوان وسط القمح المزروع في الغطان، فيخلط الأمور. القمح اللي بناخد منه الدقيق لقمة العيش يزرع له زوان عشان يخلي القمح بالمرارة مليان، يعني يخلط الأمور ويزور الحقايق. مزور أكبر مزور.

كمل السيد المسيح وقال إن الزرع الشيطاني ده الزوان لابد يتجمع ويتحرك، لكن ميته في وقت الحصاد، لأن عند وقت الحصاد يكون القمح عوده كبر واشتد، أما الزوان فبيفضل لتحت لأن طوله ليه حد. فالفرق بين الاتنين يبان، فالحصاد يلموا في الأول الزوان ويحرقوه، وبعدين يلموا القمح عشان يطحنوه. والحكاية لها بقية.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.
3: التفاؤل والتحفيز، تقديم

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

أيها الكلم الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطيط.

بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، وأنا ميرفت نصحي. حاول علماء النفس على مدار السنين اللي فاتت إنهم يفهموا النفس البشرية ويحللوا مشاعرها، مع إن الموضوع بسيط جدا. عايز تفهم النفس البشرية يبقى لازم ترجع للي صنعها، لله، عشان هو الوحيد اللي معاه الكتالوج بتاعها. الكتاب المقدس ما سابش نوع من أنواع المشاعر الإنسانية ما تكلمش عنه، ولو حبينا نتكلم عنها بالتفصيل مش هتكفينا حلقات البرنامج كلها. الكتاب المقدس اتكلم عن مشاعر الحزن والفرح والتذمر والندم والاكتئاب والفشل وكل حاجة تقريبا. فنلاقي الرب يسوع بيبكي عند قبر العازر بالرغم انه هو اللي هيقومه من الموت بعدها بلحظات. وفي العهد القديم ندم الرب انه صنع الانسان لانه زاغ وبعد عنه، ورب يسوع شعر بالخيانة مع يهوذا اللي اكل وشرب وعاش معاه، خانه وباعه، وشعر كمان ان الكل اتخلوا عنه، تلاميذه وكل اللي حواليه، حتى اللي صنع لهم معجزات واقام لهم موتى. فين اللي كلمهم؟ فين اللي اكلهم؟ فين اللي شفاهم؟ طب فين العازر اللي قومه من الموت؟ كله مشي ومحدش بقى موجود. الرب يسوع اتجرب في كل شيء، جرب الالم والحزن لكن بلا خطيه. لو مفكر ان مفيش حد حاسس بيك، احب اقولك ان في واحد بس شاعر بيك وعارف كل حاجة عنك، ومش بس بيقولك انه حاسس بيك، لا ده حاسس بيك فعلا لانه مر بكل المشاعر الانسانية دي. مشاعر الانسان نوعين، نوع ايجابي ونوع سلبي. نوع الكتاب المقدس بيشجعنا اننا نعيش ونغذيه، ونوع عايزنا نتركه وننتصر عليه. ومن المشاعر الايجابية دي النجاح. مشاعر النجاح الله عايزنا نختبرها ونعيش بيها. النجاح بيقول عنه الكتاب ان اله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. وفي مزمور واحد بيتكلم الكتاب عن صفات الرجل المبارك السالك مع الله، وبيقول يكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه تعطي ثمرها في حينه وورقها لا يزبل وكل ما يصنع ينجح فيه. الله خلقنا للنجاح، والفشل ده مش في كتالوجه أصلا ولا المفروض يكون في قاموسنا، وأي مشاعر من الفشل مش من عند الله، لأنه بيقول الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. ومن المشاعر التانية اللي الله عايزنا نختبرها ونعيش بيها طول الوقت الفرح. الله صنعنا علشان نكون فرحانين. افرحوا في كل حين وأقول أيضا افرحوا، لأن فرح الرب هو قوتكم. ومن المشاعر اللي عايزنا الله نكون بنعيش بيها وتتغذى وتكبر في حياتنا طول الوقت عدم التردد والثقة، وإننا نكون دايما واثقين. والكتاب بيقول ذرائي الممكن سالما سالما تحفظه. الله مش عايزنا ناس مهزوزة عاملين زي موج البحر، كلمة تودينا وكلمة تجبنا. وعندنا أمثلة في الكتاب لناس كانت واثقة في الله وفي نفسها، وأشهرها داود. داود كان مجرد فتى، شاب صغنن كده مراهق، وجلياط كان حاجة كده طول بعرض، ومحدش في كل شعب إسرائيل كان قادر يواجهه ولا حتى رجال الحرب. لكن داود راح وقف قدامه وكان واثق في إلهه كل الثقة إنه هينتصر، وكمان واثق في نفسه جدا. وقال لي شاول لما قال له أنت مش هتقدر يعني تهزم جلياط، قال له أنا أقدر، أنا قتلت أسد ودب ومعايا قوة رب الجنود. تخيل معايا كده لو داود كان عنده صغر نفس أو ما عندوش ثقة في إلهه، ده لو كل الناس حاولت تشجعه وشايفين إنه ممتاز برضه كان هيفشل، لأنه مش شايف في الله إنه يقدر ولا شايف في نفسه إنه كمان يقدر. ومن المشاعر السلبية اللي الكتاب حذرنا منها جدا هي الخوف. الخوف أمر طبيعي جدا، يعني عادي، الله خلق جوانا إن إحنا لازم نخاف. لكن الخوف اللي يمنعنا إننا نستثمر مواهبنا ووزنتنا، ده النوع اللي الكتاب حذرنا منه، والنوع اللي خلانا ناخد حذرنا منه بكل طريقة ممكنة، لأن الشخص الخايف مش هيدخل ملكوت السماوات زي ما بيقول في سفر الرؤيا: وأما الخائفون ولغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزناة والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني. للدرجة دي؟ لأن الشخص الخايف مش واثق في الله، مش مصدق في قدراته، شايف انه إله عاجز غير قادر، انه مش قادر يرعاه ويقف معاه ويسدد احتياجاته. الله ما خلقش الانسان مجرد جماد لا بيحس ولا بيشعر، الله خلقه كتلة من المشاعر.
ولو احنا جماد ما كناش هنحس بالامتنان والشكر لله لأجل كل إحساناته لينا كل يوم. ولو احنا جماد ما كناش كمان هنحس بالذنب لما نغلط أو نضل بعيد عن الله. الله خلق فينا المشاعر والإحساس عشان نتفاعل معاه، وحذرنا جدا جدا من استغلال إبليس لمشاعرنا دي، وبالذات المشاعر السلبية. الكتاب المقدس اتكلم عن تأثير المشاعر على جسم الإنسان، وقال في سفر الأمثال 15 وعدد 13: القلب الفرحان يجعل الوجه طلقا، وبحضن القلب تنصحك الروح. فلو انت فرحان وسعيد ووشك منور كده، الحزن مش هيأثر عليك، وأكيد مش هيأثر على جسمك. حياة الجسد هدوء القلب ونخر العظام الحسد، زي ما بيقول الكتاب في سفر الأمثال 14 وعدد 30. فالنفس الهادية اللي في سلام بتعطي حياة للجسم. وكتاب مليان آيات كتيرة بقى عن أن لا نهتم بشيء وما نعولش الهم، لأن الله هو اللي بيعتني بينا في كل لحظة من لحظات حياتنا. الكتاب بيقول: اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. وقال آيات كتيرة على أننا ما نهتمش بشيء، لكن نفضل نصلي وندعي ونشكر الله، والله أمين جدا أنه يسدد كل الاحتياجات دي من غير ما حتى أن احنا نفكر فيها. ومتهيالي احنا كمؤمنين سمعنا وعظات كتيرة قوي عن التشجيع واهتمام الله بمشاعرنا. واحنا في حلقتنا دي ما كانش هدفنا أننا نشجعك ولا نقولك كلمتين يصبروك على الدنيا والظروف اللي فيها، مع أن ده في حد ذاته شيء عظيم، لكن هدفنا أننا نوضح أن الله ما خلقناش جماد، خلقنا بشر على صورته وشبهه، مليانين مشاعر، وعايزنا نتفاعل معاه بذهننا مشاعرنا، عايزنا بمحضره نقول كل المشاعر اللي جوانا: حزن، ضيق، شعور بالذنب، خوف، وحتى الغضب. قل له انا زعلان، غضبان، قل له انا واخد على خاطري، حتى لو واخد على خاطرك مني، وهو هيفهمك، وهيفهمك جدا جدا، لان هو اللي صنع فيك المشاعر دي، وهو اكتر واحد عارفها كويس. لما يكون عندك حاجة جواك مضايقاك، ادخل محضره. لما يكون عندك فرح وعايز تعبر عنه، برضو ادخل محضره. لما يكون جواك مشاعر سلبية أو مضايقة، ما تاخدهاش وتبعد عن محضره، ده أحسن مكان هتلاقي فيه الشفاء من كل حتة وجعك هو محضره. أشجعك جدا إنك تكون في محضره طول الوقت وتعبر عن كل أنواع مشاعرك معاه. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مربط مصحي.

0: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيد الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسقياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة.

أيها الكلم الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطي.

عرش للملك. وأنت القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل. المزمور 22 الآية 3. إليكم فكرة يمكن أن تحدث ثورة في موقفنا تجاه الصلاة والعبادة. العرش الذي يجلس عليه الله هو تسبيح شعبه. في السماء يوجد لله بالفعل عرش ثابت إلى الأبد، ولكن عندما يترك عرشه السماوي ليأتي بين شعبه على الأرض، فإن تسابيحنا تصبح عرشه. الله هو الملك إلى الأبد، سواء قدمنا تسبيحنا له أم لا. نحن لا نجعله ملكا لأننا نسبحه، لكننا نقدم له عرشا يليق به. وعد يسوع تلاميذه قائلا: لأنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. إنجيل متى الإصحاح 18 الآية 20. فحضوره بيننا مضمون، وهو يعتمد على أمانته هو وليس على تجاوبنا أو رد فعلنا. ولكن عندما يأتي في وسطنا كملك الملوك ورب الأرباب، فمن الصواب واللائق أن نستجيب له كملك. كملك فهو يستحق عرشا، لا أحد سواه يجلس على هذا العرش. إنه لشرف لنا أن نقدم له العرش عندما نسبحه ونعظمه، وعندما نمجد اسمه ونعظم جلاله، فإننا نعترف بملكه. حين يكون تجاوبنا معه لائقا، نقدم له العرش الذي يليق به والذي يستحقه. إن استجابة التسبيح هذه ليست مناسبة فقط لمن نعبده، بل إنه سيغير موقفنا ويوسع إيماننا. كلما سبحناه أكثر، كلما أصبح فهمنا لحكمته وقوته وملكه أكثر وضوحا. عندئذ لن يتطلب الأمر أي جهد لممارسة الإيمان من أجل الحصول على الاستجابة لصلواتنا، ويصبح من الطبيعي أن نؤمن أن هذا الملك المجيد راغب وقادر على أن يفعل ما نطلبه منه. ساعدني يا رب حتى لا أفشل أبدا في تقديم عرش من التسبيح الذي يليق بك.

0: جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا، أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والقهوة أننا كثيراً ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

ابدأ بطلب صغير أولا ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

0: قمص تدرس يعقوب ملطي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. القطط تحب أن تأكل الأسماك، لكنها تخشى أن تبل أظافرها. غالبية الناس إن لم يكن جميعهم يحبون ربح المال، لكن في الوقت ذاته يخافون من المخاطرة ومن مواجهة المجهول.

تقديم أمير كيني.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: Thank you again for tuning in to this broadcast.
1: نشكركم لأنكم عدتم مرة أخرى للإصغاء إلى هذا البرنامج.
0: Those who have been listening will know that we are in the midst of a series on the garden and the city.
1: الذين كانوا يستمعون إلينا يدركون أننا بصدد سلسلة من الرسائل عنوانها الجنة بالمقارنة مع المدينة.
0: And I want to begin today by asking you the following.
1: وأود أنني أبدأ حديثي اليوم بأن أوجه إليك سؤالا.
0: Have you ever experienced God's overruling in your life?
1: هل اختبرت يوما ما سيادة الله وسلطانه في حياتك؟
0: I have experienced that many times.
1: أنا اختبرت ذلك مرات كثيرة.
0: What do I mean by God's overruling?
1: ماذا أعني بسيادة الله وسلطانه؟
0: Have you ever made a terrible mistake?
1: هل ارتكبت يوما غلطة شنيعة؟
0: And you found yourself in the middle of a big mess?
1: فوجدت نفسك في وسط فوضى عارمة؟
0: And you had no one to blame but yourself.
1: ولم يكن هناك شخص يمكن أن يوجه إليه اللوم سواك.
0: No one helped you to get into that trouble.
1: فلم يكن هناك من قادك إلى المتاعب على الإطلاق.
0: You got there all by yourself.
1: أنت الذي أوديت بنفسك إلى كل ذلك.
0: Perhaps you made the wrong choice.
1: ربما تكون قد عملت اختيارات خاطئة.
0: Or you made an unwise decision.
1: أو ربما تكون قد اتخذت قرارا ليس حكيما.
0: Or you simply did not consult God.
1: أو أنك ببساطة لم تستشر الله.
0: Perhaps you disobeyed a biblical injunction.
1: ربما تكون قد عصيت وصية أو نصيحة كتابية.
0: Or you did not seek God's glory in the matter.
1: أو ربما لم تطلب مجد الله في هذا الأمر.
0: You just raced headlong and you found yourself planted on your head.
1: بل أسرعت بتهور وطيش حتى وجدت نفسك وقد غطست ورأسك في المقدمة.
0: When you are facing such a situation,
1: عندما تجد نفسك مواجها مثل هذا الموقف,
0: you probably begin to do what most Christians do.
1: فمن المحتمل أنك تبدأ في عمل ما يعمله معظم المسيحيين.
0: First, you ask the wrong question.
1: فأنت أولا تسأل سؤالا خاطئا فتقول,
0: God, why did you do this?
1: يا رب, لماذا فعلت ذلك?
0: Then in time you became somewhat realistic.
1: ثم بمرور الوقت تصبح إلى حد ما واقعيا.
0: Finally, you acknowledge that you got into that mess all by yourself.
1: وأخيرا تعترف بأنك أنت الذي جلبت على نفسك كل هذه الفوضى.
0: So next you cry out, "Oh God, get me out of this mess."
1: وبعد ذلك تصرخ قائلا, "يا رب, أخرجني من هذه الفوضى."
0: And what happens?
1: وماذا يحدث؟
0: God answers your prayers.
1: الله يستجيب صلواتك.
0: Now that's what I call God's overruling.
1: وهذا ما أسميه سيادة الله وسلطانه.
0: One of God's characteristics is to overrule.
1: إحدى صفات الله أنه يسود.
0: But God only overrules after we give him an indication that we really have learned something from that experience.
1: ولكنه يسود فقط عندما نعطيه دلالة أو علامة أننا حقيقة قد تعلمنا درسا من هذا الاختبار.
0: Unfortunately, some of us don't learn quickly.
1: ولسوء الحظ بعضنا لا يتعلم بسرعة.
0: So God keeps on teaching us the same lesson over and over and over again.
1: ولذلك يظل الله يعلمنا نفس الدرس مرارا وتكرارا.
0: There's a story about two hunters who flew deep into the Canadian woods to hunt elk.
1: هناك قصة عن صيادين توغلا بالطائرة في الغابات الكندية ليصيدا أيائل وظباء.
0: They shot six elk.
1: وتمكنا من صيد ستة أيائل.
0: The pilot told them that the plane could only carry four of the elk out of the area.
1: وأخبرهما الطيار أن الطائرة لا تستطيع نقل أكثر من أربعة أيائل من هذه المنطقة.
0: The hunters began to protest.
1: وبدأ الصيادان يحتجان قائلين.
0: But the plane that carried us last year was exactly like this one.
1: ولكن الطائرة التي حملتنا العام الماضي كانت بالضبط مثل هذه الطائرة.
0: The horsepower was the same.
1: والقدرة الميكانيكية كانت هي نفسها.
0: The weather was similar.
1: وكان الطقس مماثلا تماما.
0: And we had six elks then.
1: ووصلا كلامهما قائلين وكان معنا عندئذ ستة أيائل.
0: Why can't we take six now?
1: فلماذا لا نأخذ معنا ستة الآن؟
0: And when the pilot heard this, he said, "Okay," and he loaded up the plane and took off.
1: وعندما سمع الطيار هذا الكلام، قال حسنا وحمل الأيائل في الطائرة وأقلع بها.
0: But sure enough, there was insufficient power to climb out of the valley with all of this weight.
1: ولكن على وجه التأكيد. لم تكن هناك قوة كافية للصعود من الوادي مع كل هذه الحمولة.
0: And the plane crashed.
1: وتحطمت الطائرة.
0: As they stumbled out of the wreckage, one hunter asked the other.
1: ومن حطامها خرج الصيادان متعثرين وسأل واحد منهما الآخر.
0: Do you know where we are?
1: أتعرف أين نحن؟
0: The other hunter replied.
1: فأجابه الصياد الآخر.
0: He said, "I'm not sure."
1: لست متأكدا.
0: But I think we're about 2 miles from where we crashed last year.
1: لكن أظن أننا على بعد حوالي ميلين من المكان الذي تحطمت بنا الطائرة فيه العام الماضي.
0: My focus in this message is not on learning lessons from our failure.
1: تركيزي في هذه الرسالة ليس على تعلم دروس من فشلنا.
0: But rather on God's overruling when we repent.
1: لكن بالحري على سيادة الله علينا عندما نتوب.
0: The story of the prodigal son in Luke 15 is the best example of God's overruling of the foolishness and the stubbornness and the arrogance and the total self-focus of many people.
1: قصة الابن الضال في الأصحاح الخامس عشر من إنجيل لوقا هي أعظم مثال على سيادة الله وحكمه على الحماقة والطياشة والعناد والكبرياء والاستعلاء وعلى التركيز الكلي على الذات عند كثيرين من الناس.
0: But until the boy turned and repent, God could not overrule and bring good out of bad.
1: لكن إلى أن عاد الولد وتاب لم يكن ممكنا أن الله يسود ويخرج الخير من الرديء.
0: When the people of Israel rejected God as their king,
1: عندما رفض شعب إسرائيل أن يملك الله عليهم,
0: and wanted a human king that they could manipulate and appease,
1: وأرادوا لأنفسهم ملكا إنسانيا حتى يستطيعوا أن يتلاعبوا معه وأن يناوروه وأن يسترضوه على حساب المبادئ الأخلاقية.
0: A king that they could flatter and lie to.
1: ملكا يستطيعون أن يتملقوه وأن يكذبوا عليه.
0: God gave them Saul who made their lives miserable for 40 years.
1: أعطاهم الله شاول الذي جعلهم تعساء لمدة 40 عاما.
0: But when the people of Israel repented,
1: ولكن عندما تاب شعب إسرائيل,
0: God overruled and gave them King David.
1: ساد الله عليهم وأعطاهم الملك داود.
0: It is the nature of God to overrule.
1: إنها طبيعة الله أنه يسود.
0: It is the character of God to overrule.
1: وهي سمات شخص الله أنه يسود.
0: It is the goodness of God that He overrules.
1: ومن صلاح الله أنه يسود.
0: Those of you who have been listening to this series of messages might be asking.
1: أولئك منكم الذين ينصتون إلى هذه السلسلة من الرسائل قد يتساءلون.
0: What has God's overruling got to do with the garden versus the city that you have been speaking about?
1: وما هي علاقة سيادة الله بموضوع الجنة بالمقارنة مع المدينة الذي تتحدث عنه؟
0: It has everything to do with it.
1: والجواب إنها مرتبطة به تماما.
0: First, let me summarize.
1: دعني في البداية ألخص لكم ما قلناه.
0: First, we saw that God's perfect will was for Adam and Eve to live in a garden.
1: رأينا أولا أن إرادة الله الكاملة لآدم وحواء كانت أن يعيشا في بستان في الجنة.
0: That garden was picturesque.
1: وكانت الجنة فاتنة رائعة الجمال.
0: That garden was a place of provision.
1: كانت تلك الجنة مكانا مليئا بالإمكانيات وزاخرا بالخيرات.
0: That garden was a place of protection.
1: وكانت تلك الجنة مكان الحماية.
0: But then Cain built the city.
1: ولكن قايين بنى مدينة.
0: And Cain's city became a prototype of all subsequent cities.
1: وأصبحت مدينة قايين النموذج الأول لكل المدن التالية.
0: And we saw that in the city of man there is rootlessness and restlessness.
1: ورأينا أنه في مدينة الإنسان يوجد القلق وعدم الاستقرار وانعدام الجذور.
0: In the city of man there is loneliness.
1: في مدينة الإنسان توجد الوحدة والوحشة.
0: In the city of man there is superficiality and artificiality.
1: في مدينة الإنسان توجد السطحية ويوجد التزييف.
0: In the city of man there is pride and arrogance.
1: في مدينة الإنسان توجد الكبرياء ويوجد الاستعلاء.
0: Then we saw that the consequences of that arrogance brought about the flood.
1: ثم رأينا نتائج ذلك التفاخر وتلك الكبرياء والتي أدت إلى الطوفان.
0: We saw how out of one man by the name of Noah, the earth began to be repopulated again.
1: ثم رأينا كيف أنه بواسطة شخص واحد اسمه نوح بدأت الأرض تزود بالسكان مرة ثانية.
0: One of Noah's sons honored his father and he was blessed.
1: واحد من أبناء نوح أكرم أباه وتبارك.
0: That man was Shem.
1: وكان ذلك الرجل هو سام.
0: Another son by the name of Ham dishonored his father and he was cursed.
1: ابن آخر اسمه حام أهان أباه ولعن.
0: Ham and his descendants went further away from God and his garden.
1: وبعد حام وسلالته بعيدا عن الله وعن جنته.
0: We saw in the last broadcast how Nimrod built a tower for the worship of the zodiac.
1: ورأينا في إذاعتنا الماضية كيف أن نمرود بنى برجا لعبادة الأبراج.
0: We saw how the Babylonians had a vision for a city without God.
1: ورأينا كيف أن البابليين كانت لهم رؤية لمدينة بدون الله.
0: They had a vision for a city that steals God's glory and gives it to the devil.
1: كانت لهم رؤية لمدينة تسرق مجد الله وتعطيه للشيطان.
0: They had a vision for a city that is thoroughly preoccupied with self-worship.
1: كانت لهم رؤية لمدينة مشغولة تماما بعبادة الذات.
0: And in this case, we also saw the consequences of living for self.
1: وفي هذه الحالة رأينا نتائج الحياة للذات.
0: The consequences were confusion and babbling.
1: وكانت النتائج هي الفوضى والارتباك والثرثرة الحمقاء.
0: Cain's city brought about flood.
1: مدينة قايين أدت إلى الطوفان.
0: And Nimrod's civilization led to a society of babbling idiots.
1: ومدنية نمرود أدت إلى مجتمع ثرثرة الحمقى والمعتوهين.
0: Today we see how in history God overrules man's foolishness.
1: واليوم نحن نرى كيف أن التاريخ يشهد أن الله يحكم حماقة الإنسان ويسود عليها.
0: Today we will see that God in his sovereign grace.
1: وسنرى اليوم كيف أن الله في سمو نعمته وسيادتها
0: reveals himself to one man of Shem's descendants by the name of Abram.
1: يكشف نفسه لرجل واحد من سلالة سام اسمه أبرام.
0: Not only does God bless Abram and changes his name to Abraham.
1: ولا يكتفي الله بأن يبارك أبرام ويغير اسمه إلى إبراهيم فقط.
0: But he gives him a land and a city that will be for God's glory.
1: ولكنه أيضا يعطيه أرضا ومدينة ستكون لمجد الله.
0: That city is the earthly Jerusalem.
1: وتلك المدينة كانت أورشليم الأرضية.
0: Man's city is full of opposition and rejection of God.
1: مدينة الإنسان مليئة بالمعارضة والرفض لله.
0: Man's city is full of arrogance and pride.
1: مدينة الإنسان مليئة بالاستعلاء والكبرياء.
0: Man's city has no room for the worship of the true God.
1: مدينة الإنسان لا مكان فيها لعبادة الإله الحقيقي.
0: So God makes a temporary provision for a city.
1: ولذلك يجعل الله تدبيرا مؤقتا لمدينة.
0: A city where his name will be glorified.
1: مدينة يتمجد اسمه فيها.
0: God makes a temporary provision for a city where God is worshipped and his name is lifted up.
1: الله يصنع تدبيرا مؤقتا لمدينة يعبد الله فيها ويرتفع اسمه.
0: God makes a temporary provision for a city where people of all nationalities and backgrounds can come and learn from the true God.
1: الله يصنع تدبيرا مؤقتا لمدينة حيث يستطيع الناس من كل الجنسيات والخلفيات أن يأتوا وأن يتعلموا عن الإله الحقيقي.
0: Have you noticed that I kept on saying it was a temporary city?
1: هل لاحظت أنني ظللت أردد أنها مدينة مؤقتة؟
0: This is important because Christians focus on the heavenly Jerusalem, not the earthly one.
1: هذا أمر مهم لأن المسيحيين ينبغي أن يركزوا على أورشليم السماوية وليس على أورشليم الأرضية.
0: God makes a temporary provision for a city called the City of Peace.
1: الله يصنع تدبيرا مؤقتا لمدينة تسمى مدينة السلام.
0: Why peace?
1: ولماذا السلام؟
0: Because Melchizedek, the king of righteousness, was also the king of Salem or the king of peace.
1: لأن ملكي صادق ملك البر كان أيضا ملك شاليم أو ملك السلام.
0: And Melchizedek dwelt there.
1: وملكي صادق سكن هناك.
0: We first hear of Jerusalem when Abraham meets Melchizedek.
1: ونسمع عن أورشليم لأول مرة عندما قابل أبرام ملكي صادق.
0: Abraham gave the king a tenth of all of his possessions.
1: وأعطى أبرام الملك عشرا من كل ممتلكاته.
0: Then Abraham, in total obedience to God, offers his son as a sacrifice on Mount Moriah near Jerusalem.
1: وحينئذ وفي طاعة كاملة لله يقدم إبراهيم ابنه كذبيحة على جبل المورية بالقرب من أورشليم.
0: But God again overrules and accepts Abraham's sacrifice.
1: ولكن الله مرة أخرى يسود ويقبل ذبيحة إبراهيم.
0: And provides the sacrifice himself.
1: ويدبر الذبيحة بنفسه.
0: But it is not until King David conquers the city and takes it from the Jebusites that it becomes the center of the worship of the true God.
1: ولكن لم تصبح المدينة مركز العبادة للإله الحقيقي إلا بعد أن هزمها الملك داود وأخذها من اليبوسيين.
0: There are three things that you need to know about earthly Jerusalem.
1: هناك ثلاثة أشياء تحتاج أن تعرفها عن أورشليم الأرضية.
0: We will not be able to cover them all today, but we will continue in the next broadcast.
1: لن نستطيع أن نغطيها كلها في رسالة اليوم، لكننا سوف نستأنف الحديث عنها في إذاعتنا القادمة.
0: Well, first of all,
1: أولاً،
0: Jerusalem was a temporary city chosen by grace.
1: أورشليم كانت مدينة مؤقتة مختارة من النعمة.
0: Second,
1: ثانياً,
0: Jerusalem was a city with conditional blessing.
1: أورشليم كانت مدينة لها بركة مشروطة.
0: Third,
1: ثالثاً,
0: Jerusalem was a foreshadow of the heavenly Jerusalem.
1: أورشليم كانت مدينة تؤذن بأورشليم السماوية.
0: Let's look closely at these three things.
1: دعنا ندقق النظر في هذه الأمور الثلاثة.
0: Jerusalem was a temporary city chosen by God's grace.
1: أورشليم كانت مدينة مؤقتة مختارة بواسطة نعمة الله.
0: David had a deep desire to honor God.
1: داود كانت له رغبة عميقة أن يكرم الله.
0: David had a deep desire to revere God.
1: داود كانت له رغبة عميقة أن يوقر الله.
0: David wanted to be in the presence of God.
1: داود أراد أن يكون في محضر الله.
0: And God in his sovereign act of grace and election honored that desire.
1: والله في سيادة عمل نعمته واختياره أكرم هذه الرغبة.
0: My listening friends, I want you to listen very carefully as we conclude.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أنكم تصغون إلي جيدا ونحن نقترب من النهاية.
0: If your desire is to honor the Lord Jesus Christ in your life,
1: إذا كانت رغبتك أن تكرم الرب يسوع المسيح,
0: God will bless you.
1: فإن الله سوف يباركك.
0: If your desire in life is the glory of God like King David,
1: إذا كانت رغبتك في الحياة هي مجد الله مثل الملك داود,
0: God will overrule the fumbling and the stumbling in your life.
1: فإن الله سوف يلاشي بسلطانه الارتباك والاضطراب في حياتك.
0: Like he did with David.
1: كما فعل مع داود.
0: As we have said many times during these broadcasts.
1: وكما قلنا مرات كثيرة في هذه الحلقات.
0: God's original intention is for man to live in a garden.
1: قصد الله الأصلي للإنسان هو أن يعيش الإنسان في بستان في الجنة.
0: But man built the city.
1: ولكن الإنسان بنى مدينة.
0: In an act of overruling man's rebellion and stubbornness.
1: وفي عمل من أعمال السيادة والحكم على عصيان الإنسان وعناده.
0: God permitted David to have a city.
1: الله سمح لداود أن تكون له مدينة.
0: A city that was to be set aside for the honor and the glory of God.
1: وكان يقصد أن توضع المدينة جانبا لإكرام الله ومجده.
0: Tune in next time and we will learn more about this city set aside for God.
1: عندما تصغي إلينا المرة القادمة سوف نتعلم أكثر عن هذه المدينة التي تخصص لله.
0: I will also tell you about the new Jerusalem.
1: وسأخبرك أيضا عن أورشليم الجديدة.
0: The heavenly Jerusalem.
1: أورشليم السماوية.
0: Which is the hope of all those who come to the Lord Jesus Christ.
1: التي هي أمل ورجاء كل من يأتي إلى الرب يسوع المسيح.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى نلتقي معا في المرة القادمة، أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: إيه أسباب السلام اللي هيكون حاصل في العالم كله خلال الملك الألفي؟ عدونا اللدود إبليس هيكون محبوس طول الوقت ده، وفي سفر رؤيا إصحاح 20 بيتكلم عن تفاصيل حبس إبليس. هنتحرر من شره، لأن المفديين اللي هيدخلوا الوقت الرائع ده هيلاقوا الطبيعة كمان اتغيرت، والأسد هيكون جنب الخروف. النهاردة هنسمع أكتر عن ملك حرفي ليسوع لمدة 1000 سنة. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرد حتى الفوز مع دكتور إيرول لوتز، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العظة 8 من 10 عظات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيملك على مملكته.
3: لسه مركزين معايا؟ عارف انه الموضوع صعب وكأننا بنشرب من حنفية اطفاء الحريق، لكن عايزكم تكملوا مركزين معايا لأنه لسه عندي حاجات تاني عايز أشاركها معاكم هتبهركم جدا. إيه هي بعض مميزات المملكة اللي بنتكلم عنها؟ بكل تأكيد واحدة من مميزات المملكة دي إنه يسوع هو اللي هيحكم، وأقصد إنك تقدر تروح لسفر المزامير وتشوف ده. يعني في مزمور 2 بيقول: أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي. بطول الكتاب الله بيتكلم عن زمن المدينة الفاضلة على الأرض لما هيحكم يسوع المسيح. عشان كده يسوع هيحكم، اللعنة اترفعت بشكل جزئي مش كامل. في مقطع تاني في إشعياء بيقول إنه الطفل هيموت لما يعدي 100 سنة، وواضح إنها مش إشارة للسماء، دي إشارة للملك الألفي، واللي يقصده هنا إنه الأعمار هتكون طويلة. بمعنى تاني، لو مت وانت عندك 100 سنة فكده هتموت صغير، في حين انه الموت دلوقتي في سن 100 فكده شخص كبير في السن. الاسد والخروف هيسكنوا مع بعض، مش هيكون في اي تمرد علني، لكن في النهاية هيكون في تمرد، بس يسوع هو اللي هيحكم. ودلوقتي وصلنا لأهم نقطة، جه الوقت تفتح كتابك المقدس على سفر الرؤيا وإصحاح 20، وقد إيه ده سفر رائع، وهنقرأ بعض الأجزاء من إصحاح 20. وعرفنا في إصحاح 19 المرة اللي فاتت إنه يسوع جاي، وبعده إصحاح 20 بيتكلم عن الملك الألفي اللي بنشرحه دلوقتي وكل وعود العهد القديم. كلمة الله بتقول: ورأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده، فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس والشيطان وقيده 1000 سنة وطرحه في الهاوية وأغلق عليه وختم عليه لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تتم 1000 سنة، وبعد ذلك لابد أن يحل زمانا يسيرا. رائع. محتاجين نقف هنا شوية. بالمناسبة لما بيقول الهاوية فده مش الجحيم لسه، ده مكان حبس للأرواح الشريرة وإبليس. أنا بحب الجزء ده، يسوع بيقول لملاك عادي ملوش اسم، مش عارفين مين ده خالص: إزايك؟